0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد رامي عياش

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره تبع انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: الخير يا أحلى ناس، وصباح جديد من صارة ستة لليوم الاثنين 14 أيلول على أغاني أغاني. ما فيكم تعملوها فينا هيك تغيبوا الجمعة عنا وشلقنا لكم. والله جينا الجمعة أنا ومدينة، لقينا ما في مستمعين، فلينا لقينا كل المستمعين نايمين. إن شاء الله بهالوقت تكونوا واعيين ومحمسين لهالنهار الجديد، لهالأسبوع الجديد، لحتى نترافق سوا نحن وياكم. اليوم منبلش أسبوع جديد، وأكيد كل واحد فينا عنده همومه، كل واحد منا عنده أشغال، عنده قصص براسه، يمكن في شغلات بعد ما عرف كيف بده يحلها. دايما نتكلوا على الرب، بس خلونا نبلش هالأسبوع سوا بهدوء، نحط نهارنا بين إيدين ربنا ونقول له يا رب أنت بتعرف شو ناطرنا اليوم، وبتعرف شو حاملين بقلبنا، فمش طالبين منك إلا تكون معنا وترفقنا. واليوم 14 أيلول عيد الصليب، والصليب مش بس خشبة بنطلع عليها أنه طلع عليها يسوع وانصلب، له الصليب هو تذكير أنه ربنا كان معنا حتى بوقت الألم وما تركنا لحالنا. بلشنا لقاء جديد نحن وياكم بصارة ستة، أول قسم من صبحيتنا يلي مستمرة للعشرة مثل العادة. صارت ستة بيضل للسبعة ونص، بين السبعة ونص والعشرة بتترافقوا مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. كمان أنا برجع برفقكم عالتمانية وعالتسعة مع آخر الأخبار. أكيد هالفترة كلها بتحمل توقيع المخرج يمينينا اللي اشتقنانا، يوم مزينين للستوديو كله بالونز، رح تتفاجأ ميراي بس توصل. تلا سوربريز لميلينا، ياري تحطي ميلينا، فيك تحطي صورة على ستيتس وأنا قاعد بقلب البالونز. وهلأ خلونا نكون مع الوقفة الروحية، وقفة صغيرة مع كل صبح نتأمل سوا بالصليب، وبشوي يعني أنه يكون الرب حدنا بكل طريق منمشي.
1: معا نصلي.

الصليب يمكن أكثر سؤال بيخطر عبالنا، ليش الصليب وليش الأمل؟ بس الصليب بيعلمنا دايما أنه مش كل طريق صعب يعني أنه ربنا تركنا. يسوع حمل الصليب ومشي فيه خطوة خطوة، تعب، وقع، انوجع كتير، تألم، بس كمل، ما استسلم. يمكن اليوم كل حدا منا حامل صليب بقلبه ما حدا بيعرف فيه. يمكن هالصليب هو مرض، يمكن هو وجع، يمكن مشكلة بالبيت، يمكن انتظار طويل، يمكن شيء هيك، شيء طلب عم بيصلي كرماله ومن زمان، كرمال هالطلب ومن زمان وبعد ما شاف جواب. بعيد الصليب خلونا نقول لربنا: يا رب أنا يمكن ما بفهم كل شيء عم بيصير بحياتي، بس أهم شيء بعرف إنك أنت دايما معي. الطريق يا رب كان تقيل، قويني مشان كمل. والصليب بيذكرنا كمان انه بعد كل وجع في رجع، وانه المحبة كانت اقوى من الالم. وبعدها يا رب علمنا نحمل صليبنا بايمان وما نخاف من الطريق ابدا، لانك انت دايما معنا ودايما ايدك بايدنا. عيد صليب مبارك لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، خصوصا عيد صليب مبارك على كل قلب موجوع، على كل بيت محتاج لسلام، على كل شخص عم بيقول اليوم يا رب ما بقى فيي، ساعدني. دايما الرب حدكم تذكروا هذا الشيء، وخلوا صليبكم يصير علامة رجاء مش علامة خوف.

طيب من الزوق بدي حيك من الزوق مصمع عم تقلي شربول والله انت بتفهم اكتر من 100 خورة. تحية لك ريتا، تحية لكل رجال الدين يلي عن جد بس التقى فيهم وبيقولوا لي بنسمعك كل يوم وبننطر لحتى نصلي نحن وياك. تحية كتير كبيرة لكم خصوصا يلي واعيين ورايحين لحتى يقدسوا.

حب صليب بيحول الموت لحياة والشر لقداسة. هيك بيقول بيقولوا الأبوين يوحنا ويوسف العنداري بكتاب ليتقدس اسمك. بير يوحنا ويوسف العنداري علموك يا مدينة، كانوا بالأبوتر بجوني الله يرحمه.

الفنان نادر خوري تحية كتير كبيرة لإله، بيغني وبيأدي أحسن من ثلاثة أرباع الفنانين النجوم يلي هن بالصف الأول. أستاذ نادر خوري.

0: سوا صلاة مقبولة للجميع يا رب. بهالصبح بارك كل شخص عم يسمعنا، بارك كل عائلة عم تسمعنا، بارك أشغال كل الناس اليوم وعطيهم الصحة يا رب، وكل شيء كل هم حملينه بقلبهم يا رب فروج عن كل الناس.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: يا رب، كون حد الحزين، كون حد أعطيه عزة، كون حد المريض قوية وشفيه، وكون حد كل شخص عم يسمعنا هلأ وتعبان، مش ضروري تعب جسدي لأنه الأقوى هو التعب النفسي، وفي كتار عم يسمعونا يمكن ومش عارفين كيف يكفوا، أعطيهم يا رب القوة والرجاء.
2: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
0: ومثل ما قلت قديش في ناس حاملين صلبين، كل حدا حامل صليب على حجمه وعلى قد ما بيقدر يحمل وماشي فيه بهالحياة. يا رب ساعدنا لحتى نحمل صلبين حياتنا وما نفقد أبدا إيماننا قد ما تكون الطريق صعبة وفيها شوك. أهلا وسهلا فيكم من جديد، وأهلا وسهلا بكل شخص واعي بكير مثلنا حضر قهوته، مش حيلا قهوة، كافيدو برازيل، وبلش نهاره معنا. تحية كتير كبيرة لكم، ما تنسوا كافيدو برازيل بمعرض مهرجان التفاح بميروبا. يعني إذا طالعين على المهرجان، مش إذا طالعين، أكيد بدكم تطلعوا، بدنا نشوفكم، بدنا نتعرف عليكم جميعا. فتشوا على ساند كافيدو برازيل. أصلا إذا شفتوا حدا عم يضيف قهوة، هيدي كافيدو برازيل، حتى بالخيمة العربية القهوة المرة اللي رح تضيف على المنقل رح تكون كافيدو برازيل. وكمان بمهرجان التفاح عاملين عروض على الأسعار، رح تتفاجئوا بالأسعار وفي هدايا. ففتشوا على ساند كافيدو برازيل بمعرض التفاح بميروبا.

وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا نحن مبسوطين انكم معنا بها الصبح الجديد. يعني شو بكم تكون عم تعملوا هلا غير انه وعين عم تفرشوا سنكم، عم تغسلوا وشكم، كتار عم يشربوا قهوتهم الكافيه دو برازيل قبل ما ينطلوا على شغلهم، وكتار عم يسمعونا صاروا على الطرقات. الله يحميكم رايحين على شغلهم. هلا رجعوا التلاميذ المدارس، هلا عم بحضروا حالهم، عم يلبسوا، اوعى تعزموا الماما والبابا لانه في مدارس فتحت. خبرونا اي مدارس فتحت، اي تلاميذ عم يسمعونا. بعرف انه بكير شوي بس الاهل اللي عم يسمعونا خبرونا اي مدارس فتحت على 71 9 8 9 9 8 9. بدل ما تتواصلوا معنا من خارج لبنان 00961 71 9 8 9 9 8 9. بيوم عيد الصليب وبكلمة صغيرة من القلب ممكن هالكلمة ترفقنا كل نهار، ما تخافوا من الطريق إذا ربنا ماشي معكم. قلت لا يا ريت بطرح

0: متحمس كثير كثير كثير لحتى اسمع اصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير.
0: وشرط يعني هلا كل حدا رح يحس هيك بذنب صغير، كل حدا بده يتواصل معنا يبعت اسمه بليز، والا ما فينا نقرا ونوجه تحيه لاشخاص من دون اسمائهم.
1: خليني بالبيت
0: الاي سي اوف الاي سي عم بيقولوا لي فتحوا من التنين الماضي.

0: حبيبي صباح النور شربول والسرور والحمد لله على سلامة مدام مدينة. عيد صليب مبارك عليكم مروان شيب من علي. يسعد صباحك مروان. ومدينة بتقول لك ميرسي. صراحة
1: يا حبيبي نسيتك ما عاد يجمعنا شيء.
0: تفضلي. يسعد لي صباحكم الرائع. أنا بعد ناطركم من صباح يوم الجمعة. وميلينا نورتي مطرحك يا شمس أغاني أغاني ورجعت لنا الروح لحياتنا. مين هيدا؟ صحتين على التفاحة. عم تسبق مهرجان التفاح ميلينا بيروبا. خلي شي للجمعة سبت أحد لأنه رح تاكلي تفاح ليوم التفاح.
1: انت ما بتشبهني بشي.
0: عبدالله الكوراني من عكاري صد صباحك. تحية كبيرة كبيرة لك.
2: صباح الخير شربل.
0: صباح الأنوار
2: كل المستمعين. عيد صليب مبارك عليكم كلكم.
0: شكرا وعليك.
2: إن شاء الله الأيام الجاية بتكون أفضل وأحسن وإن شاء الله السلام بعم هالبلد. عيد صليب الجاي نكون كلنا معايدين بكل لبنان بخير وسلامة. سامي من الضحية.
0: إن شاء الله يا رب يا سامي. كريستيان خليفة من ما بعرف من وين من أي بلاد الله الواسع. تحية لك. حويك من حصارات. تحية كبيرة لك.
1: شو يعني معقول يصير هيدا هو.
0: بونجور شربول. اهلا وسهلا بميلينا اللي كتير اشتقنا لها. ما لكم حق تفرسوا الجمعه بدون ما تعطونا خبر شو القصه. فوضى بنعاد عليكم بعيد صليب وان شاء الله رب يساعد ويحمل مع كل واحد صليب صليبه كبير. ناديا ثانك يو لك. ميرسي عم حبتك. وبس احنا قلنا كذا مره وقلنا هيدا وعد لانه لازم في عنا فرص مجبورين ناخذهم. عم نظبطهم يوم الجمعه بس ابتداء من هلا سحبة واحدة من هلا لسفرتنا ب 13 تشرين الأول مسافرين على إيطاليا مع أحلى مستمعين حوالي 110 مستمعين. نعم مش رقم بالتم 110 أشخاص بسفرة على إيطاليا مع أحلى مستمعين عائلة صارت ستة وأغاني أغاني ومن قلب بيروت.
3: هاي شغول ميلينا. الحمد لله على السلامة.
0: شكرا حسن. تحية كبيرة لك. كريستيان خليفة بعت لنا صورة حلوة من حتون بالبترون. تحية كبيرة لك.
1: عني صرت كتير بعيد.
0: أنطوانات مسعد عم تقول الصليب يحميك وصباح الخير ويحميك أنطوانات ويحمي عائلتك.
1: عني صرت كتير بعيد.
0: بونجور يا ميلينا إليك فقد كتير كبيرة نورتي صباحنا وينعاد عليكم. ريما خطار من المنصورية.
4: شربول صباحه طل القمر علينا وصلى مقبول وبونجور لميلينا لأحلى مخرجة بالدنيا كلها واشتعنا لها كتير وصباحه لأحلى إذاعة أغاني أغاني ونهاركم حلو يا رب.
0: يا هلا فيك إليو. يلا إليو أنت من حراج المهيك دخلك. ناطرينك الجمعة السبت والأحد. مش الجمعة أو السبت أو الأحد. ناطرينك الجمعة السبت والأحد تجي على ميروبة على مهرجان التفاح. أول ليلة هو المعرض معرض ومهرجان التفاح بيفتحوا من الأربعة كل يوم. جيبوا أولادكم جيبوا عائلتكم كتير بتنبسطوا. دخول مجاني بتدوقوا تفاح ميروبة بتشتروا من المنتجات ومونة وفي أشغال يدوية ومهن قديم كتير وحرف بلشت تختفي مثل صناعة الفخار تقشيش الكراسي صناعة اللبادة اللبنانية اللي كانوا أجدادنا يلبسوها على راسهم وكتير قصص صابون نحاس أشغال يدوية تطريز شو ما كان بتلاقوا بمهرجان التفاح بميروبا. في قسم كتير كتير كبير مع طاولات وكراسي للأكل يعني فيكم تختاروا الستاند اللي بدكم اياه. الجمعة الافتتاح الرسمي الساعة 6 بحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني. من بعدها رح بيكون في ندوة زراعية حول الأمراض اللي عم تضرب التفاح ندوة سريعة مع مدير عام مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة. رح يتوزع جوائز على المزارعين فإذا عندكم أهل مزارعين خصوصا بالمناطق المجاورة لميروبا جيبوهم. يعني الندوة رح بتكون شي الساعة 7 مش كتير رح نطول وعلى الساعة 9 في ليلة تراثية بعلبكية كتير حلوة رح تسمعوا العود والربابة والأغاني اللي بعلبكية مع القهوة المرة ومع أحلى دبكة بعلبكية مع فرقة الشيوخ الدبكة البعلبكية. فإذا على الساعة الساعه 9. نهار السبت في كتير مفاجآت، بس من الأهم حوالي الساعة 7 رح يكون في مباراة لقونا على الساحة مع الاتحاد اللبناني والعربي، الاتحادين اللبناني والعربي، لكل الألعاب التراثية والقروية، يعني رح بيكونوا أبطال رفع الجرن من كل لبنان جايين، أبطال رفع المحدلة المخل، رح بيكون في ألعاب كتير حلوة، شد الحبل، ليخة وطرنيب وغيرها، أطول شعر وأطول زلغوطة، وميلينا بتحضر أطول زلغوطة. حس أنه أنت بتربح يا ميلينا. الحديث هلأ عملتها، تعرفوا تزلغتي النجمة، عملتها دقيقة وخمسين ثانية عفرد وقفة، عفرد سحبة بدون ما توقف. يلا نادي عبد الحي، اوعى ما تطلعي، ناطرينك على أطول زلغوطة، ناطريكم بمهرجان التفاح ومسك الختام الأحد، كله الدخول مجاني. كمان الأحد بنفتح من الساعة 4، الساعة تقريبا شي 7 رح تكون بضيافة مهرجان التفاح فرقة بتلون للرقص الشعبي من بتلون الشوف جايين لحتى يكونوا عم يدبكوا، 16 شاب وصبية، ومن بعدهم دغري على الساعة 8 سهرة زجل غير شكل مع جوقة المجد، فرقة المجد، والشعر حبيب أبو أنطون، مازن غنام، إلي أبو أنطون، إلي بو أنطون، وجريس نخول. رح بيكون ضيف الشرف الشاعر الكبير الدكتور الياس خليل، رح بيولعوها بالتحدي الزجلي. ناطرينكم شجعون، يلا ناطرينكم بميروبا، الدخول مجاني على كل النشاطات. انتبهوا بعد في عود وفيروزيات و نشاطات كتير حلوة، ناطرينكم.
3: شربول يسعد صباحك وسلامتها لميلينا، وكل عيد وانتو بخير، ان شاء الله عيد الجيب بيكون احسن على كل لبنان.
0: شكرا جورج عون، تحية كبيرة لك. يلا ناطرينك بميروبا، وما تنسوا مثل ما قلت لكم كافي دو برازيل مشاركين بقوة بمهرجان التفاح بميروبا، ناطرينكم. ضروري كافي دو برازيل يكون موجود بكل بيت، إذا ما كنتوا عم بتلاقوا حد بيوتكم بعتوا واتساب على 76 777 361، فإذا رقم كافي دو برازيل 76 777 361، وهن بيدلوكم وين موجودين. وما تنسوا فيكم تتسووا قد ما بدكم من معرض تفاح بميروبا، لأنه عاملين عروض كتير كبيرة ورح بتفاجئكم.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة، لأي استفسار 03-777-969.

صارت الساعة 6:28 دقيقة، مستمرين معكم بصارت 6 للسبعة ونص، وسبعة ونص بتبلش ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. وهلا بدنا نعرف مين واعي معنا ومين سبقنا واعي قبل، بس بفتكر انه انا وميلينا سبقناكم كلكم لانه عينا الساعة 4:30. في حدا واعي قبلنا؟ ميلينا جاكي عم بتقلك من عين الرمانة ما فيك توقفي بوجهها بأطول زلغوطة. يلا جاكي ناطرينك. غيري قبلك ما جربت بطبعك روحي. صافي شربولي، ينعاد عليكم والحمد لله على السلامة يا ميلينا، بحبكم كثير والله يحميكم. تراز سعادة من عين سعادة، تحية كبيرة لك. شو خلص نزلتوا من الدير، من دير الأحمر؟ شربولي انطفت الحريقة بميروبة وإن شاء الله ما صار كثير ضرر. إيه في أضرار بالبيئة، ومنطقة كثير زعلت اللي صار فيها الحريق، لأنه يلي بيطلع ميروبا بيعرف كابيلا سانت ريتا حول الكابيلا، يعني وصلت النار لمحيط الكابيلا دغري، يعني على حيط الكابيلا. بس تحية للدفاع المدني بحراجل، الله يقويكم رافع عيي رئيس المركز وكل عناصر الدفاع المدني بحراجل يلي ما قصروا. والتحية الأكبر لبلدية ميروبا، لكل أهل ميروبا، لكل شباب ميروبا يلي نزلوا كلهم بالحريق وساهموا بإخماد الحريق. صباحو شربول وميلينا، عيد مبارك وإن شاء الله يا رب الأمان والسلام. واشتقنا كتير لأغاني ميلينا المميزة. نهاركم مبارك. سميرة من تور بفرنسا، تحية لك يا سميرة. ماشي شكور كمان يسعد صباحك. إيدي مجدلان عبالي ذكرتنا بالأول على الـ LBC. في الإعلام رعد الهاشم اللي كان يقدم هيك نوع من البرامج على الـ LBC اليوم دفن أخته الله يرحمها. يلا ولو سألناكم مين واعي، مين واعي معنا، مين سبقنا واعي قبلنا، مين عم بحضر قهوته هلأ الكافيه دو برازيل، مين بلش نهاره معنا، خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. منك انا ما بملي يا مليون، ما ضامي على الحلم.

0: حاضر شربول مع أحلى قهوة كافيه دو برازيل على طول هي الأول.
1: ومن اللي عم تسمعوا الإذاعة الأولى الإذاعة الأولى أكيد بفضلكم أحلى مستمعين النخبة أنتم.
2: صباح الخير جوزيف معك، أنا في الساعة 4 نزل بشارع بيروت.
1: لا سبعتنا
2: إن شاء الله يكون أسبوع حلو عليك، ما فينا ننسى اليوم ذكرى استشهاد فخامة الرئيس الشهيد بشير شميل.
1: الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
1: يرحم كل الشهداء اللي سقطوا وضحوا بحياتهم وللأسف ما تغير شيء. اليوم ما تنسوا عيد الصليب ينعاد عليكم جميعا. اليوم الاحتفالات من امبارح بلشت ومن قبل، نحن ميروبة من السبت. نحن الصليب بميروبة بتعرفوا قد عمره؟ هلا عم نحتفل ب 25 سنة على ارتفاع الصليب على أحد جبال ميروبة. بوجه تحية لكل أهل أمز، بيت المهدي، وطل جوز، ميروبة، حراجل يلي اليوم بيشاركوا بعيد الصليب عنا. اليوم عاملين كمان احتفال وقداس على الساعة 6 على جبل الصليب، كتير حلو، مركبين هندسة صوت، في كراسي لكل الناس، وبتخدم القداس جوقة ميروبة. مرة قال كان في شخص كل يوم كل يوم كان يقول يا رب خفف عني هالصليب، مش قادر بقى، ما فيه بقى أحمل الصليب. وبليلة من الليالي حلم أنه ربنا أخده على مطرح في كتير صلبان وقال له حاشتنا نق الصليب اللي بدك ياه ويلي قادر تحمله. قام صاحب الأثر يفتش بين الصلبان ويبقبش، هيدا كبير، هيدا تقيل، هيدا طويل، هيدا صعب كتير، ما بقدر أحمله، فيه وزن كتير. وبعد وقت طويل لقى صليب كتير صغير، أدمنه محتل، نقى الصليب الصغير وقال هيدا أحسن شي بحمله وما بحس فيه. فقال له ربنا، قال له يا صديقنا هيدا الصليب اللي نقيته الصغير لأصغر واحد، ما هيدا هو الصليب يلي كنت حامله من الأول وعم بتنق. قديش بأوقات يمكن بأوقات نحن منطلع على حياة غيرنا ومنصير نقول اوف نيال قلبهم ما عندهم ولا مشكل، ما عندهم مشاكل أبدا، بس بالحقيقة أنه كل واحد منا عنده قصته وكل واحد عنده صليبه. ما في حدا بهالدنيا يلي بتشوفه عم يضحك ومبسوط وبيته مليان بالمصاري وجيبه كمان وتابلو سيارته، هودي يمكن عنده مشاكل أكتر من كل واحد منا. كل واحد منا بالحقيقة عنده قصته، كل واحد منا عنده صليبه.

تعملوا مقارنه بين صليبكم، صليب كل واحد عم يسمعنا هلا، وبين صليب غيركم. انتو صدقوني ما بتعرفوا شو فيه وشو مخبى بقلب كل واحد غيركم يعني، وما في حدا غير يعني، كل واحد بيعرف شو مخبى بقلبه، ما حدا مرتاح بهالدنيا. يملوا صليبكم اليوم خطوة خطوة، ما تستسلموا أبدا، وطلبوا دايما من ربنا، مش إنه يشيل عنكم كل شيء، بس اطلبوا منه إنه يعطيكم القوة لحتى تقدروا تكملوا بحمل صليبكم، ودايما قولوا يا رب كل ما تتعبوا.

حلو شو حلو. عم بقول الفنان هاني العمري يعني كل يوم بس فتحوا عيونكم قولوا له شكرا يا رب على هالنهار الجديد يلي هو هدية منك. شو ما كان حملنا هيدا النهار هيدا هدية منك، لو كان في صعوبات لو كان في عرائيل في مشاكل هيدا أحلى هدية منك يا رب، إنه عم تخلينا نوعى على يوم جديد. أهم شيء يا رب ما تخلينا نمشي بهالنهار لوحدنا، كون أنت معنا.

0: يكون عندكم ثقة عمياء بربنا. معكم بصارت ستة لتصير ساعة سبعة ونص، لأنه سبعة ونص بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت.
1: صباح الخير شربل، صباح الخير ميلينا،
0: صباح النور،
1: سلامة والكمباك شتقنيلي. الله يعين كل إنسان إنه يحمل صليبه بصبر وبقوة وبثبات، هيدا اللي بنطلبه. إن شاء الله كل عيد صليبه وأنتو بألف
0: وأنت خير. بألف خير
1: مسمعين وأسرة إذاعة أغاني، أغاني أحلى إذاعة معكم.
0: شكرا لك، تحية كبيرة لك. يلا خبرونا وين عم تسمعونا، وين صرتوا، شو وضع الطرقات؟ ان شاء الله اليوم كل طرقاتكم مسهلة. خبرونا على 71 989 98

0: بونجور شربيل، بونجور مدينة. نحن كمان وعينا بكير، هلا رحينا على اشغالنا. انا بدأت اتجوز الصبح مع بنوتي، وانا بكره بلتحق بالمدرسه ببلش شغل، يعني خلصت الصيفيه عندي.
1: يلا الله يقويك يا حنان، احلى شيء ايام المدرسه وايام الشغل. بونجور شربول السيفاني معكم، تحيه كبيره لالي. شربول صباحو، انا من الستة وربع عم بسمعك ورح اوصل على الشغل. ليه مأخرين؟ ستة وربع ليش مش ستة بلشتوا معنا؟ اف مروان شهيب عم بيلي شربول، انا واعي قبلك من الساعة ثلاثة واعي. شربول كتير واعيين، بونجور لك ولمالينا ولكل المستمعين نازلين على الشغل وعم نسمعك. بونجور ناوي نعد على الجميع. برسي جوسلين، تحية كبيرة لك. صباح الورد لأحلى عالم بالدنيا، شربول ومالينا، الله يعطيكم العافية والصحة. مرسي غسان خروز عين الرمانة.
2: بونجور شربول ومالينا، الحمد لله على السلامة مالينا، وينعاد عليكم بعيد الصليب، وإن شاء الله بأيام أحسن على لبنان. يلا نهاركم سعيد وعيد مبارك.
1: شكرا هدلة، تحية كبيرة لك مالينا. قولي بونجور للمستمعين، كلنا عم بقولك اشتاقوا لك. يلا قولي لهم بونجور، بس وطي الصوت من عندك لحتى نسمع صوتك بكل وضوح.
3: هاي شربل، هاي لكل المستمعين، وأنا كمان كتير اشتقت لهم.
1: سألنا لك مدينة، تحية للزميل إلي أزي، بس أكيد أنت بتعملي فراغ كتير كبير، وإن شاء الله هيك سحبة واحدة في شي فرص هالأيام.
3: بالمبدأ لا أكيد.
1: يلا رح نضلنا مقلعين من هلا لوقت السفرة على إيطاليا ب 13 تشرين الأول. رح نغيب عنكم من 13 ل 21، بس أكيد زميلتنا ميراي مزرعانة بترفقكم بمن قلب بيروت. يا صباح عدل سعيد كمان عم تقول لك الحمد لله على السلامة واشتقت لك كتير.
4: أول الغرفة صحيت من النوم على صوت عصافير كتاب.
1: تحية لكل اللي عم يسمعونا، كل الممرضات والممرضين، يسعد صباحكم. كل اللي رايحين على المستشفيات، شو ما كنتوا بتشتغلوا بالمستشفى، لأنه بهالوقت بكير بتكونوا غاديين لحتى تسلموا شغلكم على الساعة 7. الله يقويكم ويكون معكم، خصوصا كمان كل الأطباء كل الجراحين اللي عندهم اليوم عملية. تحية لستاف البيلفيو، بارح والله أنا ومالينا عندنا 3-4 ساعات بالبيلفيو، قضينا نهار الأحد بالبيلفيو.
5: كربول والله ألا وحش الست مالينا، يسعد صباحكم. رأيتوا ما يبلع الصوت شربول؟
1: تحية
5: كلنا شنودة للست مالينا، إلا جاهزين رهن الإشارة. يسعد صباحكم
1: كوبرا، ناطرينك طالع الجمعة والسبت والأحد، طالع ميروبا مهرجان التفاح. يلا بشرف، في حدا كتير مهضوم من عمشيت ما رح أقول اسمه، بعت لي مالينا قال لي راح الهار السبت، قال لي عملت تحويجي كل العروض اللي حكي معه اللي حكي عنهم بالبرنامج. قال لي بس شو قولك، لأنه معقول يكون صيني بيضاينه؟ قلت له عم تشتري من مؤسسة الأز للمعدات وعم تسألني إذا بيضاينه؟ كل العروض، قال لي العروض القديمة كلها اللي حكي معه عن

0: الصين غزة كل شيء
1: تاريخ من مكانات الحين. بس تجي على الصبح مشيت سكرنا بصلاتك
0: أكيد. تحية كبيرة لك فرانسوا، مش بس بداينو رح تزهق منهم ورح تروح تجدد وتجيب غيرهم ورح بيكونوا بعدهم عندك.
2: صباح الخير
0: اسمعوا
2: برميل بيوع الماء
0: ميلينا لحظة ميلينا جيبي ورقة وقلم لأنه في قصص جوا سألتيني عنها ورح تعزيها. يلا سجلي أو سجلي بتليفونك. يلا سجلي.
2: صباح الخير عروضاتنا برميل بيوع الماء $45 برميل بيوع النفط $55 برميل طرش نص كاوتشوك $12 بتنت الحامة 300 أمبير $30
0: ولو
2: بوت صناعي بوز وكعب حديد $15 صاروخ صغير 4.5 $12 طقم شق مسنة 11 قطعة $8 مادحة 13 ميلي سرعات رجراش $10 مكان غسيل 110 بار $50 مقصش حالي مع رسول الزيادة $2
0: $2 مقصش حالي؟ يهت لناخد نوزع لهالمزارعين بالمعرض إذا $2 أصلا بقدم لنا إياهم كادو سيد جوزيف رزق للمزارعين.
3: جينا الليل نخليها ذكرى.
0: تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مؤسسة الأزهر للمعدات عندها 4 فروع على الدورة حد مستشفى مار يوسف على أوتوستراد سن الفيل وعلى جاليري الاتحاد بجديدة المتن.
3: يلا إيدينا
0: كلها يلا إيدينا فوق بس اوعى تتركوا الديريكسيون. فرع رئيسي لمؤسسة الأزهر للمعدات موجود بسد البوشية مدخل المدينة الصناعية. انتو فايتين على شمالكم دغري على مدخل المدينة الصناعية يعني خلف البراد اليوناني. تربول كمان نحن موجه تحية للجيش الأبيض كل الممرضات اللي عم يسمعونا. مرسي حويك.
4: صباح شربيل. صباح ملينا. أنا بدي عيد مرتي فيفيان بمناسبة عيد الصليب.
0: ليه؟
4: بتمنى لها خير أم ولادي وإن شاء الله يكون نهاركم سعيد يا شربيل.
0: شكرا تحية كبيرة لك. هيدك عيد كل الناس بيحتفلوا بالمناسبة.
5: مشور جميعا مشور شربيل
0: يا هلا
5: مدينة إن شاء الله كل عيد وانتم بألف خير.
0: شكرا.
5: ينعاد على الجميع بالصحة والعافية يا رب.
0: تحية كبيرة لك سجلتك الغنية. لا ما بدنا الليل نروح ممنوع حدا يروق مش بالليل هلا الصبح بدنا نجن جنون. يا ويلي شو محضرين لكم نحن مطانوس تريدينج. صاروا شي 67 مدرسة مدارس خاصة تسجلت لحملة الباك تو سكول مع مطانوس تريدينج وأوزمو. يلا اشتقنا مالين احتينا غنية أوزمو. أوزمو أوزمو أوزمو أوزمو طعمه طيب طعمه لذيذ. يلا تحية لجوال اللي مألفة هالدعاية. أوزمو طعمه طيب طعمه لذيذ. ما رح يبقى في مدرسة بلبنان ما رح منزورها نحن ومطانوس تريدينج ونوزع بوكسات مليانة معرمة من منتجات أوزمو. شكرا مطانوس تريدينج. إذا بعد ما وصلتكم هالخبرية لكم زمان ما عم تسمعونا وهلأ سمعتونا لحقوا حالكم وسجلوا مدرستكم جيبوا الموافقة من الإدارة وانتم انتبهوا قولوا لها للمسار وللأبونا انه انتم بيطلع لكم حصة كمان لحتى يقبلوا. اول سؤال بيسألوني يا شربول قد ايه بتكلف يعني بس نحن نحكي عن مشروع يعني فور فري يعني ما تسألونا ما تغلطوا تسألوني قد ايه الكلفة لحتى تجوا لعنا على المدرسة وتعزوا أوزمو وتعملوا انيماسيون وترقصوا الأولاد وتخلوني بلشوا سنتون الدراسية بطريقة كتير غير.
6: صباح شربول صباح السرور وبشائر الأمور وزقزقة الطيور. عيد مبارك عليك وعلى المستمعين.
0: شكرا
6: وعليك. بحكيك من الولايات المتحدة الأمريكية حبيب قلبي شربول وما حدا بيحببني بلبنان غيرك أنت. ها حبيب قلبي كنت ناسي لبنان أنا بس
0: لا.
6: أنت هلأ
0: اوعى تزعل منك
6: بلبنان أرجع على لبنان حبيب قلبي مع أنه صعب الرجعة.
0: تحية كتير كبيرة لألك و

0: ويسعد صباحك. يلا تلاميذ المدارس عم يرقصوا على هالغنية. باراديز دونفون بيفتحوا يمكن ب 17 شهر. يلا شو في مدارس فتحت؟ في تلاميذ معنا على السمع؟ في شوفريت اوتوكاريت او لا؟ لانه رح نبلش قريبا نوزع كل منتجات روشن على شوفرية الاوتوكاريت لحتى يوزعون على كل التلاميذ يلي معهم. ما تنسوا كل يلي عنده بادز، يلي عنده كلب ببيته، عنده بسينة، اوعى تتسوقوا غير من عند مطانوس تريدينج. تاخدون بسعر الجملة، دراي فود، ويت فود، تريدز، علب باتيه، حتى كل الاكسسوارات، اكثر من 600 نوع تحتاروا شو بدكم تجيبوا لعياد ميلادهم، تياب، يعني شو بدها عدلعد، كارسيت، كتير قصص غريبة عجيبة ما بتلقوها إلا عند مطانوس تريدينج وبسعر الجملة. وبس تسوقوا كان أوزمو أو روشن أو حيلا شيء أو للباتس عندكم من عند مطانوس تريدينج، ما تنسوا تكتبوا على من خلال الويب سايت، يعني مطانوس تريدينج دوت كوم، اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 دغري أوتوماتيك ما بينعملكن حسم بقيمة 15% على الفاتورة. ليلى يسعد صباحك، عم تقلك ميلينا ليلى أنه نورتي وينعد عليك.
1: بونجور شربول، بونجور ميلينا، ويلكم باك، اشتقنا لك. أنا بدي أقول لها بون رونتري لبنتي، بكرة بنرجع على المدرسة.
0: خي
1: بدي لكم بونجورني وان شاء الله جمعة بتجنن للكل وينعاد عليكم عيد الصليب. نادين معكم.
0: شكرا نادين، تحية كتير كبيرة لك، وما في أحلى صدقوني من هالفوضى والعجقة والخبصة الصبح، عم بتلبسوا ولادكم وعم بتحضروا لهم الترتين وتظهروا انتوا وياهم او تنطروا الاوتوكار، ما في أحلى من هيدا الأيام صدقوني، بكرة بتشتاقوا لها. كل التلاميذ يلي رجعوا على مدارسهم، تحية لكل الأساتذة والمعلمات. هلأ زعلانين منكم شوي لأنه كان فيكم بالصيفية توعوا شي مرة بالأسبوع وتسمعونا، أنتوا أخذتوا فرصة وكنتوا نايمين ومتقلين الصبح. لكل اللي رجعوا يسمعونا أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا.

0: دعوتنا اليوم لكل شخص عم يسمعنا لحتى يحجز من اليوم، لو كان اليوم الاثنين يحجز من اليوم لغدا الأحد مع العيلة ومع الأصحاب ومع الجيران بمطعم جلسة خوابي بكفر دبيان. قعدة حلوة، لقمة طيبة، لقمة بيت وأرجيلة غير شكل وأسعار بتناسب الكل. وأحلى شيء بمطعم جلسة خوابي بكفر دبيان كل أحد على الغداء عم بيكون عندهم برنامج فني مميز مع المطرب غازي نجم. يعني شو حلو، أكل طيب، جو حلو، وقعدة بترد الروح، صدقوني بتطول العمر. بمطعم جلسة خوابي بيك فرد بيان ناطرينكم مش بس هالأحد، لكل مناسباتكم، المناسبات الكبيرة والصغيرة ضروري تحجزوا على 03-7-5-5-4-3-3-2. ضيعتني مالين عم تحكينا عدين 03-5-5-4-3-3-2. هيدا رقم مطعم جلسة خوابي بيك فرد بيان. اطلعوا إذا بدكم تغدوا الأحد بس ما تطولوا كتير، ولاقونا على مهرجان التفاح بميروبا. ختام المهرجان الأحد مع جوقة المجد الشاعر حبيب بأنطون وإلي بأنطون ومازن غنام وجريس نخول، سهرة من العمر، سهرة زجل. رح بكون ضيف الشرف ورح يتحديهم أربعتهم الشاعر الكبير من جوقة المسرح الدكتور لياس خليل. ناطرينكم على الساعة 8 الدخول مجاني الأحد. وقبل الزجل، قبل جوقة المجد، رح بتكون معنا فرقة بلدة بتلون، فرقة بتلون الشوفية للدبكة اللبنانية
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت، وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: ومثل ما قلت لكم من شوي بليلة الافتتاح الجمعة ناطرينكن، هو الافتتاح الرسمي على الساعة 6 بحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني، بس قبل من الأربعة فيكم تطلعوا. والساعة 9 هالجمعة الدخول مجاني، سهرة بعلبكية مع فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية. جيبوا العيلة معكم، بتقعدوا بالبيت الخيمة القديمة بيت الشعر، بتشربوا قهوة عربية وبتتصوروا، والقهوة هي كافيه دو برازيل بكل المهرجان.

يعني هل كيف مكملة هالغارات والضربات الإسرائيلية بالجنوب، خصوصا بعد كل التطورات حول علي الطاهر والنبطية؟ يا حرام هالزلزال، 1100 طن من المتفجرات بعلي الطاهر. يعني شفتوا هالزلزال بقوة 4.1 درجة، كأنه حسوا بزلزال بكل الجنوب. الله يحمي كل أهلنا بالجنوب. وشو حلوة كانت زيارة رئيس الجمهورية اليوم السبت لعماد جوزيف عون إلى الجنوب بالتزامن مع استمرار التوتر على الأرض. الله يحميه ويحمي كل الناس بالجنوب. وإسرائيل بعدها على سندانة، نفس الشيء، نفس العدية تبعيتها. أعلنت أنه متمسكة بيلي سمتها المنطقة الأمنية داخل لبنان، وربطت انسحابها من هالمناطق بنزع سلاح حزب الله. على الرغم من كل الأحداث الأمنية، أنا بدي أحيي الجيش اللبناني على كل شغلهم، ما عم بوقفوا أبدا على إنجازاتهم، كان بمجال حفظ الأمن وكمان بتوقيف المطلوبين بجرائم عديدة خصوصا بالإتجار بالمخدرات. وإن شاء الله يوصل هالنهار يلي الجيش بيسحب كل السلاح من البيوت، سلاح المتفلت. شفتوا ببرج أبو حيدر من مشكل صغير سقط قتيلين وجريح، عم يتسلوا كانوا.

0: بالنسبة إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بروما، يعني بحسب مسؤول أمريكي أعلن أن المفاوضات رح تستأنف بس خلال شهر تشرين الأول، إن شاء الله يبلشوا مليان. نحن بروما، نحن إقامتنا رح بتكون بروما قريب كتير من السفارة الأمريكية. مية وعشر أشخاص رح نكون بروما، ثلاثة أيام بروما، ومن بعدها مننطلق بجولة كتير كبيرة على أسيزي سان جوفاني روتوندو، يعني تنزور ضريح لديس بادري بيو، رح ننام بالأوتيل حد الدير دغري، رح نزور سانتريتا ثلاث ليالي رح ننام فيها بيكاشيا، رح نزور روكا بورينا ضيعتها مطرح ما عاشت وربيت، رح نزور فينيز، رح نزور وين كمان رح يملينا سعدين بادوفا سانت انطوان دو بادو، والختام رح بيكون بي فينيز، بس قبلها رح نقطع ونام ليلة بي فلورنس.
1: أزمو
0: طعمو طيب
1: طعمو لذيذ. بونجور شربل، بونجور ميلينا، وينعاد عليكم.
0: شكرا،
1: معكم نادين شهوان. عن جد ما في أطيب من أزمو،
0: كثير
1: الصغار والكبار بحبوه.
0: مين قال أنه للصغار بس، للكبار قبل الصغار. مدام إليان عزار، تحية كتير كبيرة لك، يسعد صباحك. يلا ناطرينك بميروبة، جيبي سميرة وجورج وتعو والأبونا بمهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد. أحمد من الحمرة بدي يسعد صباحك شربول، أهلا وسهلا برجوع العظيم ملينا، حيلا لك أقول عنك عندك مدرسة من العطاء، اسم الله عليك خرج أجيال.

وهيطلع عبد الله الكوراني لو هون حد بدي اقتلك او كبك من التامي من الشباك. انا عبالي صباح شربول بدي اشكر المخرج الي الازي يلي خلينا اميرتنا الغالية والمبدعة ملينا ترتاح تستريع لحتى ترجعنا بقوة. وتاني شيء من دون مجاملة لما بتكون المبدعة ملينا على الاخراج بيصير الجمود يتحرك وبيصير الجمود يرقص على أنغام ملينا. لك يا عمي شو هالملينا؟ يلا خلينا نروح مع بريك سريع ومن بعدها منتابع صارت 6.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71-989-989.
3: يلا رجعت الشتوية، عم كير السنة راجعة. يسعد صباحكم جميعا يا أحلى مستمعين، وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار. مازن بكورنيش المزرعة، يسعد صباحك. ريتا كمان بزحلة، تحية كبيرة لك. كل يلي عم يسمعونا وين ما كان بلبنان على الموجة 87.9، بكل دول الانتشار عم تسمعونا على تطبيق أغاني أغاني.

معقول نجم وائل كفوري من هلا اعلن عن حفلاته بالفورم دو بيروت للسنه اللي جايه؟ وانتبهوا بلش الحجز. عمل حفلتين ورا بعضهم ب 31 تموز ب 1 اب 2027 بالفورم دو بيروت، والحجز بلش.

مبروك لكل اللي تجوزوا امبارح وبعد الافراح مكمله والاعراس بلبنان ورقم قياسي بفتكر هالصيفيه. بدنا نقول مبروك لزميلتنا رنين ادريس يلي تزوجت خيو لزميلنا موريس متى. احلى عرسان تياري متى ورنين ادريس.

خلونا كلنا سوا نغني ونقول مبروك لكل العرسان يلي تجوزوا يلي هلا الأسبوع اللي جاي كمان واللي بعده راح يتجوزوا. الله يهني الجميع.

من أجمل الأغنيات اللي انعملت للفرحة الكبيرة للعرس للفنان ميشيل خوري. يلا المهرجانات مكملة، ايه ما وقفت، يخزى العين شو كان في مهرجانات بالويك اند.

0: العين شو كان في عالم بمهرجان طبرجة وكفر ياسين. ليلة الافتتاح مع الوليد الحلاني كان زلزال زلزال، مش معقول ما قدر يغني من العالم، يعني الناس كانت واصلة للمسرح. تحية لبلدية طبرجة وكفر ياسين، لكل الأصدقاء، رئيس البلدية وكل الأعضاء، كمان الجنود المجهولين يلي تعبوا كتير. أنا بدي أوجه تحية للصديق ماهر بواري، لمدام توماريا، لكل البلدية، مدام رولا الأزة عقيقة رئيسة مهرجانات طبرجة وكفر ياسين، تحية كتير كبيرة لألكن. عن جد أثبتوا أنه أنتكن كتير قوية، أنه ينعمل مهرجان ثلاث ليالي مع نجوم وبرامج للأطفال، مع غنوة وميزو إميزا، وهالقد برنامج مهرجان مشغول عليه، ويكون الدخول مجاني. برافو طبرجة كفر ياسين. لك حتى حد طبرجة كفر ياسين كان فيه بحالات بالعقبة، كان فيه ستريت فاستيفال، ستريت فاستيفال، وكله نجح. وهالموعد هالأسبوع جمعة سبت أحد الموعد بميروبا، ناطرينكن. اوعى ما تجوا، بزعل منكن كلكن. يلا مين ممكن يجي على مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد؟ خبرونا، جيبوا ولادكن وعيالكن. الافتتاح هو رح بيكون الجمعة الساعة 4، بس الافتتاح الرسمي مع وزير الزراعة دكتور نزار هاني على الساعة 6، والساعة 7 في ندوة زراعية للمزارعين مع توزيع جوائز على المزارعين. رح يتولى إدارة الندوة رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة. وعلى الساعة 9 أقوى سهرة بعلبكية تراثية، بعلبك كلها نقلين على ميروبا. رح تشوفوا بيت الشعر، الخيمة العربية الكبيرة، رح تشوفوا القهوة المرة على المنقل، رح تسمعوا صوت الربابة والعود وأغاني بعلبكية. الدخول مجاني، ناطرينكن هالجمعة الساعة 9 المساء. جيبوا عيالكن وتعوا على ميروبا وذوقوا أطيب تفاح. ضيافة رح بتشوفوا بمهرجان التفاح كل منتجات التفاح عم تنعمل لايف قدامكن. رح بتشوفوا عم ينعمل عرق التفاح، مبيد التفاح، وكل شيء ممكن يستخرج من التفاح. رح تشوفوا المربى، رح تشوفوا في مونة، فيكن تاخدوا مونة وتاخدوا التفاح معكن، وتاخدوا خضرة غير التفاح، خضرة شغل ميروبا.
1: صباح الخير شربول،
0: صباح النور
1: لكل المستمعين. انا بس بدي اضيف شغله، برافو على كل البلديات عم يعملوا مهرجانات وحفلات والعالم مبسوطه وكل شيء، بس بذات الوقت لازم يكون في انماء لهالبلديات. يعني عم يعملوا مهرجانات وعم ينسوا الانماء، عم ينسوا التصفيات، عم ينسوا
0: الضغط،
1: عم ينسوا هاو الشغلات. يعني عم نفقدها بمناطقنا. إن شاء الله إضافة للمهرجانات اللي عم تنعمل يكون في أنماء بالبلدات أكثر وأكثر.
0: ضروري ضروري ضروري، إن شاء الله ما يروح هلأ تروح الصيفية ووقت المهرجانات وأنا قلت على الهواء، ويروح التلج ويبين المرج وتبين الكوارث، وين حطينا كل ميزانيات البلديات على المهرجانات. أكيد هيدي شغلة كتير مهمة، بس كمان بدنا مثل ما قلت بدنا زفت.
2: بلون الليل سواد عيون، حرام الليل يعدي، حرام علي زنب خونة.
0: إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، إذا فينا نساعدكم بأي موضوع معين، إذا بدكم رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي بالإعلانات، نحن فينا رد عليكم 24 على 24. بعتولي واتساب وأنا برد عليكم، بعتوا فويس مش اتصال بليز على 03-777-969. أو 03-777-969. شو ما بدكن نحن بالخدمة.

بلشتوا تروحوا عند مكتبة السباحة بجونيا بغدير دغري على جسر غدير على أول طلعة غدير يعني طلعة بكركي حريصة القديمة. مكتبة السماحة عاملة عروض كتير كبيرة لمستمعي أغاني حاسم 10% على كل اللوايح الليستات الكتب كل شيء موجود عندهم. ما تتعذبوا تحكون تسألون موجود هذا الكتاب وموجود كل شيء موجود وحسم 10% على الفاتورة لمستمعي أغاني هيدي على اللوايح. بس عندهم تشكيلة كتير كبيرة من القرطاسية بيعملوا لكم حسم 15% على كل أنواع القرطاسية. حتى شوفوا شو هالتشكيلة الكبيرة من الشنط كتير عندهم شنط مدرسية كتير حلوة. وحتى فيكم تعملوا مقارنة هيدا القلم قديه بتجيبوه من غير مطرح وقديه سعره بمكتبة سماحة رح تكتشفوا الفرق الكتير كبير. وأكيد التجليد ببلاش. مكتبة السماحة موجودة بغدير اسم عريق وخبرة وثقة وأسعار بتناسب الجميع. كل شيء للمدارس بمطرح واحد. مكتبة السماحة بغدير بيفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح ل 8 المساء حتى السبت عم يفتحوا بهيدا الوقت. رقم 70 20 79 79. إذا رقم مكتبة سماحة بغدير جوني 70 20 79 79.

يعني ما بعرف إذا المستمعين هيك على هموم هالأيام فاضين يسمعونا هالأيام. يمكن في شغلة تقريبا كل بيت لبناني عم بفكر فيها وهي موضوع المدرسة. مش هيك عم ادلكن على مكتبة سماحة بغدير جوني. مش بس الولد شغل راسه كيف بده يرجع للمدرسة، الأهل كمان راسهم عم يفتل عم يبرم كيف بدهم يرجعوا ابنهم على المدرسة. كتب، دفاتر، قرطاسية، شنط، تياب للمدرسة، النقل، الأقساط، وكل غرض من هول اللي عديتهم بده ينعمل له ألف حساب اليوم. والأصعب من هيك عن جد الله يعينكم، ما بدي فتح لكم شروحاتكم، بس يلي عنده ولدين وثلاث ولاد وأكتر شو بدي لكم؟ الله يكون معكم، ما حدا عم بفكر فيكم، انتو عم تهتموا بحالكم، ما حدا سألين عنكم، من وزارة التربية ونزول، من كنيستكم ونزول، من الشيوخة تبعكم ونزول، ما حدا باله فيكم.

عن جد مش هناك عم دلكن على مكتبة سماحة، روحوا جربوهم بيجوني غدير وشوفوا قديش حد كل الناس، ومش من اليوم، من زمان. بيت سماحة تحية كتير كبيرة لإلكن، سي جوزيف سماحة وفريد سماحة مدام فيرا سماحة، كل يلي بيشتغلوا عندهم. بتروح الأم والبي بروح على المكتبة ببلشوا يجمعوا هيدي، انتبهوا غير هم الكتب، أقلام ودفاتر ومساطر وتروس ومليون شغلة بتطلعوا بفاتورة شي بيخوف. مش هناك مكتبة سماحة عاملين على القرطاسية 15% حسم، غير هم المدارس، عنا هم الكهرباء والبنزين، البنزين كارثة اليوم، الأكل، المصروف، الدواء، إذا بيتنا أجار، مصاريف البيت. بس المدرسة قصة كبيرة بلبنان. بس رغم كل هالضغط اللبناني بطل، بعده عم بيحاول يقاوم ويستمر وما بيستسلم أبدا، ما بيستسلم بسهولة اللبناني. صباح الخير شربول، عايشين عن جد بلبنان بأعجوبة يلي هو أحلى بلد وما بيعرفوا قيمته، بس نحنا باقيين نكاية بيلي ما بده. برافو عليك يا ألين. ماريو المر، تحية كتير كبيرة لكم لألك. إذا بدكم تتعلموا السواقة، بدكم دفتر سواقة، روحوا عند المر درايفنج سكول، أقوى مدرسة لتعليم السواقة، وهن بيساعدوكم لحتى تطلعوا دفتر سواقة بالأشرفية موجودين.

0: تحية لكل أم وبي عم تسمعونا. أنتوا أبطال كل وين ما كان بكل العالم اللي عم يسمعونا بالدول العربية بكل دول الانتشار، بس هون بلبنان الأم والبي هن أبطال، بيتعبوا كرمال ولادهم، بيضحوا بيقتصدوا قد ما فيهم، بيحرموا حالهم من كتير قصص، مهم ولادهم يتعلموا وما ينقصهم شيء. الله يعين كل أم وكل بي بهالأيام، والله يعطيكم القوة، وإن شاء الله الرب هيك بكفيكم وبتلاقوا بدل كل أتعبكم.
1: مش عالم قلقني عليك، هي أول مرة يا عمري أنا بشعر.
0: كل مرة بنقول إن شاء الله هالسنة الصعبة مرة تكون مرحلة وبتقطع وبتجي سنين أحلى، وكل ما قلنا مش لا يعني مش جامدين، كل ما قلنا لورا. ماريو ولك يا ماريو اشتقنا لك، أقوى أقوى مصور، إذا عندكم أعراس أقوى مصور ماريو لوكية. متى بدنا نعمل فوتو سيشن ملينا عند ماريو ونحطهم على السوشيال ميديا؟ أصلا ماريو منه بحاجة لدعاية. عجل ما عم بمزح، إذا عم تسمعونا ولكل عم بحضروا لعرسهم، ماريو لوكي كتير كتير كتير كتير قوي، كتير كتير بيعملكم سعر، إذا رحتوا لعنده من قبل أغاني أغاني بيهتم فيكم. شادي يسعد صباحك، عم بيقلي شربولي يا ريت كل شي بينحل بالمصاري، تعرف مش كل شي بس هي كل شي. بعرف المصاري ما بتعطي صحة، بس على القليلة ما بتموت انت مقهور، او بموت مريضك هو مقهور وانت ندمان وفي ذنب هيك براسك وبقلبك انه ما قدرت تاخد مريضك على المستشفى وتأمن له اللي بده اياه. اذا في مصاري بتسافروا بطيارة خاصة.
2: شاربول بونجور ميلينا، ينعاد عليكم عند الصليب، إن شاء الله بيحميك الصليب على طول معكم.
0: شو صحق طالع على عنجر هالويكند؟ بيعملوا احتفالات عيد الصليب كتير حلوة بعنجر، مين طالع على عنجر؟ بعد

0: برافو ماريو، الله يوفق. لأنه حكينا كثير عن المدارس، بدي أذكركم أنه في سنتر إدوكاتيف اسمه لي سافوار موجود بطبرجة، بحضروا تلاميذكم خلال السنة اللي خصوصا إذا عندهم امتحانات رسمية، وفيكم إذا أولادكم يعني ما بتقدروا تعلمون بعد الظهر أو مقصرين بمواد معينة ضروري تسجلوهم بسنتر لي سافوار بطبرجة، بيعملوا لكم سعر كثير كثير كبير بس تقولوا له من قبل أغاني أغاني. سافوار هو سنتر تعليم بيفتح من الاثنين للجمعة من الساعة 4 بعد الظهر ل 8 بالليل، يعني مش بس بيساعدون ليعملوا الدوفوار أبدا، يعني إذا ما كان عندهم كتير فروض يعني بيرجعوا بيعملون أبديت، بيرجعوا بيراجعون كل شيء أخذوه بالمدرسة خلال نهارهم لحتى يكونوا تلاميذ قوية وما يتراكم عندهم أي شيء يكونوا مش فاهمينه ويتعذبوا وقت الامتحانات. وفي تحدي بين الأهل وبين سنتر لي سافوار أنه كل يلي عندهم امتحانات رسمية نجاح ولادكم مضمون إذا بتسجلون عند لي سافوار بطبرجة. الأساتذة والمعلمات عندهم كتير مهمين، عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات المختلفة، وهن بيعلموا هلأ مثل ما قلنا بأهم المدارس، فضروري تسجلوا ولادكم من هلأ. سنتر لي سافوار موجود بطبرجة، رقم 81 119 228.
1: كل ما غاب الشمس بتزيدي حلا، كل ما همستي همس بصلي لك صلاة.
0: فإذا لي سافوار بطبرجة رقم 81 119 228. كل حدا ما لحق ياخد رقم أي معلن ببرنامجنا الصباحي فيكم تبعتوا لي واتساب على 03-777-9969. دانيال مكرزن عم تقول لي أكيد أنا طالعة شربول، لوين طالعة؟ على ميروبا؟ على ميروبا؟ جاوبيني حتى نفرش لك السجاد. عادل حرب يسعد صباحك عادل، تحية كتير كبيرة للشدياء بي أو سي سي، أقوى شركة لبيع السيارات بالتقسيط موجودة بمرم خيل. عادل الحرب يلي عم يصبحنا بالخير مدير المبيعات بشدياء بي او سي سي. تقول في اكسيدان على السيتي مول، انتو نازلين على بيروت انتبهوا. قلت لها شو عملنو كتير قوي، بس هي اذا وقفت سيارة شوي صغيرة بتعمل عشقة على الاتصال. شربول اسبوع مبارك. مروان ابي خليل من الكحالي، يلا مروان ناطرينك بميروبا. شو مع سبت احد بمهرجان التفاح. يلا بعد البريك حضروا لنا حالكم، كل يلي بحب يشرب متة، لحظة مالينا روي علي عم تقلي في بريك، كل يلي بحب يشرب متة بس ضروري بليز تعملوا داونلود لسيرفي فاين، اوكي؟ هالابليكيشن يلي بتسهلكم كل امور حياتكم. بعد البريك رح اختار شخص ورح نربحه مجموعة من المتة مع القرعة، مع قرعة المتة، قرعة غير شكل معمولة بطريقة فنية كتير حلوة من عند متكو. فإذا سيرفي فايند بدهم يقدموا مجموعة من المتة، بدنا حدا يكون شريب وبيشرب كتير لأنه كتير رح تربحوا كمية من المتكو. بعتولي يلي بهمه يربح كدول متة، بعتولي على 71 989 989. يلا ناطركم بس ما تعزموني بليز، ابعتوا أسماءكم دغري. فإذن على 71 989 989 يلي بهمه يربح من عند متكو مجموعة من المتة مع قرعة متة، بعتولي.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: من جديد بعد عنا 4 دقايق لحتى تلاقيكم مراية على الهواء مع من قلب بيروت. كاملين بصارت 6 بآخر كم دقيقة مع أنا شرب السعادة ومع المخرجة ميلينا. كتير كتير سألت قبل البريك مين طالع عباله نقدم له كادو مجموعة من المتة مع قرعة متة، ما بقدر قلكن كم حدا بيهمه. يلا بشكل عشوائي إيني ميني سيني، يلا رح أطلب الرقم يلي وقفنا عنده. آه بقول لي عيد ميلادي بكرة وكتير بحب المتة، يلا أحلى هدية.
1: ألو
0: ألو
1: بونجور
0: بونجور، أنت عيد ميلادك بكرة؟
1: مزبوط.
0: بنقلك هابي بيرزي من اليوم، مين معي؟
1: معك باميلا.
0: باميلا، وانت بتحبي متة وعم تمزحي بدك تعطيها هدية لحدا؟
1: يس لا، المتة كتير منيحة.
0: في أطيب منها، في أطيب منها
1: كل يوم المتة. الواحد بيشرب عشية متة غير شكل.
0: ورح لك هلا اللي رح تربحيها الهدية من عند شركة متكو، مقدمين لك اياها ابلكيشن سيرفيفايد، كتير طيبة، موجودة جديد بالأسواق، ومع قرعة متة كتير حلوة القرعة. اوكي بدي لك ألف مبروك. عم تقولي لحضرتك معلمة؟
1: مزبوط.
0: وبلشتوا بالمدرسة؟
1: هلا رايحة على المدرسة.
0: آه اليوم أول يوم؟
1: أو من أول.
0: خي خي شو حلو، شو هالحظ الحلو؟ أي مدرسة؟
1: عن جد نحن لسه.
0: لسه وين أشرفية؟
1: نهر إبراهيم.
0: آه نهر إبراهيم، سلمينا على كل الأساتذة والمعلمات. وبدي أذكرك إذا بدكم سألوا الإدارة عندكم، لأنه بعد كم يوم رح نوقف تسجيل كرمال حملة أوزمو باك تو سكول. إذا بدكم أوزمو يجي يوزعوا على التلاميذ الصغار بوكسات فيهم أوزمو وأنيماسيون أكيد فور فري، تبقى تواصل معنا على الإذاعة. أوكي؟
1: جريت.
0: ألف مبروك باميلا. هني بيتواصلوا معك من شركة من أبليكيشن سيرفيفايد، بس ضروري تعملي داونلود لسيرفيفايد، صدقيني بتسهل لك كل أمور حياتك. لك إذا بدك سنجري بالبيت، بدك حيالله شيء، حتى أنت كمعلمة أنت بتعطي شيء للسون بارتيكولير؟
1: أكيد.
0: إيه إذا بهمك فيك تحطي اسمك، يعني تشتركي معهم بالأبليكيشن ب$10 السنة كلها، وهيك بصيروا الناس يعرفوا فيك أكتر. أوكي؟ ألف مبروك باميلا، بيتواصلوا معك من سيرفي فايند، وألف مبروك، باي باي. فإذن بدي أقول تانكيو لسيرفي فايند ولمتكو على الهدية الكتير حلوة، وبكرة كمان بهالوقت قبل ما نختم صارت 6 جايزة جديدة من سيرفي فايند. سيرفي فايند هالأبليكيشن الكتير مهمة، يلي إذا بتشتركوا فيها إذا عندكم خدمات أنتو مصالح، صدقوني بصير كل الناس يعرفوا فيكم. أكثر من 10,000 مشترك عاملين داونلود لسيرفي فايند، فيكم تنزوها من كل أنواع الموبايلات. وإذا عندكم أنتو مصلحة أو خدمة بس بياخدوا منكم $10 بالسنة كلها، وإذا أنتو بتدلون على مصالح وبيشتركوا يطلع لكم نسبة من رسم الاشتراك، وكل ما يصير في مشتركين أكثر من قبلكم، جراجات، مهندسين، أطباء، صيدليات، شو ما كان، كل ما يشتركوا بتكون عم تضاعفوا أنتو ربحكم. مهم تعملوا داونلود لسيرفي فايند.

0: ولا عدى على الفزر. من كل يلي عم يبعثوا لي انه بليز بنحب المتة وطالع بالنا نربح، بدي اعتذر منكم. يلا بكره في ربح وجايزة جديدة. يلا ريما عراوي قالت لي شربول انا شريبة متة نمبر 1، في اطيب منا المتة. في أخبار وملفات رح نحكي عنها الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي، وهلأ صار وقت لحتى نترككم ونودعكم وتتلاقوا بميراي مع برنامج من قلب بيروت. ما تنسوا كل عم يسمعونا من نص ساعة فتح فلافل أبو أندري بكل فروعته، خصوصا هلأ بفرع الجديد اللي موجود بكفرح باب أول طلعة غزير. أطيب ترويقة عندهم، إذا عندكم وقت مرقوا هلأ، إذا ما عندكم وقت فيكم تطلبوا بوصولكم ديليفري وين ما كنتوا، مش بس بفرع كفرح باب وغزير، كمان بجونية بزوق مصبح بأنتلياس وفرع جبال.
1: بونجور شربل، أنا اسمي نور عواد مع خي لومين، ونحنا منحب أنت تجي وتوزع لنا عند عنا بالسكول.
0: أي سكول؟
1: السكول تبعولنا اسمه لويس أدما AIS.
0: آه بأدما، إيه حد بيتنا، إيه أكيد بيجي. شو حلو رجعوا تلاميذ المدارس يسمعونا تبعاً، يعني كل يوم في مدرسة جديدة عم تفتح، بفتكر من هلا لآخر الشهر بيكونوا كل المدارس فتحوا، بيرجعوا كل أحبابنا تلاميذ. نحنا منبلش نوزع روشن على الأوتوكارات من عند مطانوس تريدي. إذا محتارين وين الغدا اليوم، ما تلفوا ودوروا ما تحتاروا، دغر عند كبة زمان أو بالسوديكو أو بفرع الجديد بضبي الطريق الداخلية، يعني أنتوا نازلين بعد كنيسة صعود على الشمال، كل أنواع الكبة، أكيد الميزة اللبنانية، بس الكبة الزغرتوية على أنواعها، الكبة بالصينية، كبة بلبنية، كل أنواع الكبة، حتى كل اللي بحب الفوارغ، السنات، المقادم، راس نيفة، كله موجود. لك حتى الشيش برك أطيب من شيش برك أمكن. رفقناكم من الساعة 6 ولهلأ بصارت 6، أنا بدي أشكركم جميعا وأتمنى لكم رفقة حلوة هلأ مع ميري. مش أتمنى لكم، أكيد رفقة حلوة. بدي أقول مرسي لأميلينا. ميلينا ما تعمليها فينا بقى وتغيبي الفترة الطويلة، يعني يتمتينا. مرسي لكم جميعا. فاصل كتير سريع وقعت غير الموجة عن 87.9، بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت بصارت 6. بكرة حلقة جديدة إن الله راد، بس بعد شوي على 8 وعلى 9 أنا برجع بلاقيكم مع ميراي. انتبهوا على حالكم، باي باي.
2: كنتوا مع صارت 6، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: ثماني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الخير. بونجور لكل المستمعين. تحية لكم مستمعين، اليوم أسبوع جديد ويوم جديد. شو هاي أول مرة أسبوع جديد ويوم جديد؟ كل أسبوع هيك وكل يوم هيك. تحية لكم مع هالنهار الحلو يا رب. هيدا طبعا اليوم 14 أيلول، هالمناسبة المجيدة، عيد الصليب المقدس. طبعا هو من أهم الأعياد المسيحية. بهالنهار هيك كلنا بنتطلع صوب الصليب ومنقله احمينا. أكيد الصليب مش بس رمز ديني، هو رمز للقوة وقت الضعف وللرجاء وقت اليأس. كل واحد منا حامل صليبه بطريقة أو بأخرى، ويمكن جمال الإيمان أنه بيعطينا القدرة نكفي الطريق حتى بأصعب الظروف. الله يحميكم والصليب يحميكم يا رب هالنهار، وبلبنان كله وكل اللبنانية. بدنا نقول الحمد لله على السلامة لميلينا. غبتي عنا شي 15 يوم، حسينا أكيد حسينا أنه في شي ناقص بالستوديو. اليوم رجعتي ورجعت الروح. الروح ونور استوديو بوجودك. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. شربول

بلشنا هلا ومستمرين نحن وياكم لغاية الساعة 10. هلا عنا شوية أخبار، شوية مشاهدات صباحية، شوية أشياء نتسلى نحن وياكم. حضروا لي حالكم، افتحوا الشبابيك، خدوا نفس قد ما فيكم، خدوا أكسجين قد ما فيكم تتقدروا تبلشوا نهاركم أكيد مع فنجان قهوة طيب كافيه دو برازيل. لكم شغلة كتير أساسية ومهمة وأنا دايما بفتش عليهم هول الأشياء، إنه القهوة بتجنن، يعني شربوا قد ما بدكم، ما في شيء هالأكيد مثل ما منقول إنه شوي بتعلي الضغط، ولكن شرب القهوة الصباح بيرتبط بعمر أطول وبيحمل قلب. مالينا منين بيلاقوا مثلك؟ منين بيشترون؟ بيروحوا على السوبر ماركت يعني ولا شو بيعملوا؟

0: مستمعينا دايما عم ذكركم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. هالمدرسة حقيقة بيدرسوا الأولاد بجو مريح ومشجع، يعني بيصيروا يحبوا يتعلموا يفهموا مش بس يحفظوا، بيسألوا بثقة بيبدعوا وبيتعلموا كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم.
1: جار شرفنا عصبحي القهوة عمار عم
0: هلا صار عندهم قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5 حتى حد القسم الفرنسي المستمر. عندهم شغلة كتير مهمة بهالمدرسة بمدرسة الحكمة يوحنا مارون عين الرماني، انه عندهم منهج اسمه Global Education. هيدا في فريق عندهم متخصص بالصعوبات التعلمية تيرافق كل ولد خطوة بخطوة ويعطيه الدعم اللي بيحتاجه. تسجلوا ولادكم اتصلوا على 81-533-027. فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك، حطوا ساجي سان جان مارون، أو اتصلوا على 81-533-027.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: توقعات الفلك والأبراج.
2: برج الحمل، نهارك فيه حركة كثير، يمكن يطلع موضوع كنت مأجله، ما تستعجل بالرد خصوصا إذا حدا استفزك. برج الثور، بدك الهدوء أكثر من أي شيء، في شغلة مالية أو عملية بدها ترتيب، وإذا مشيت خطوة خطوة بتوصل للنتيجة اللي بدك إياها. برج الجوزاء، نهار اجتماعي بامتياز، خبر اتصال او لقاء ممكن يغير المود كله، بس دير بالك من التشتت. برج السرطان، مزاجك حساس شوي وبتتأثر بسرعة بكلمة او تصرف، حاول ما تعطي كل كلمة اكبر من حجمها وخلي نهارك اخف. برج الأسد، عندك حضور أول يوم والناس عم تسمع لك، فرصة منيحة إنك تحكي بموضوع مهم أو تاخد قرار كنت مأجله. برج العذراء، عقلك عم يشتغل زيادة عن اللزوم، عم بتحلل كل تفصيل، بدي تريح لي راسك شوي، مش كل شي بده تفسير وتحقيق. الميزان، اليوم بدك توازن بين شغلك وراحتك، وفي شخص ممكن يحتاج منك كلمة أو موقف حلو، ما تبخل عليه بالاهتمام. برج العقرب، عندك حدث قوي اليوم، يعني إذا حسيت أنه في شغلة مش بمحلها ما تتجاهل إحساسك، بس كمان ما تستعجل بالحكم. برج القوس، نهار مناسب للتغيير وكسر الروتين، حتى مشوار صغير أو قعدة مختلفة ممكن تعمل فرق كبير بمزاجك. برج الجدي، عملي كالعادة، بس اليوم حاول ما تحمل حالك فوق طاقتك، في شغلة بتقدر تأجلها لبكرة وصدقني الدنيا ما بتوقف. وفي فكرة جديدة براسك ويمكن تكون أحسن من اللي كنت مخطط له، اسمع حالك بس قبل أي قرار كبير شوف التفاصيل منيح. برج الحوت، نهارك عاطفي وحساس وفي احتمال تتذكر شخص أو موقف من الماضي، خليه يمرق كذكرى حلوة وما تخليه يعكر مزاجك.

بيحب يعرف التفاصيل، ما بياخد الأمور هيك على البركة، بده يفهم، بده يحلل، بده يتأكد. عملي وواقعي بس تحت هالهدوء. في قلب حساس كتير، ما بيحب الدراما وما بيحب يفتح قلبه لأي حدا. يعني بالحب ما بيحب الكلام الكبير من دون أفعال. بالنسبة له الاهتمام الحقيقي هو إنه بحبك من كل قلبي. أحلى شيء بمولود 14 أيلول إنه رغم إنه بيفكر كتير وبيحلل كتير، لما يحب من قلبه بيكون وجوده أمان.

0: كنت يا ديالا وين كنتي؟ طيب يلا بدها تعيد جوزها روبير وبدها تقول له الله يخلي لنا اياك وتضل بصحتك وحدنا كل العمر، الله يخلي لك اياه يا رب. وكمان عندي من عبد الله بده يعيد جهينة بعيد ميلادها، ينعاد عليها.
1: سمعني سمعني سمعني ظني.
0: بتعرفوا حلوين المناسبات بالحياة. إنه المناسبات الحلوة، الأعياد، الأنيفرسري، الأعياد الرسمية هيك بتعطينا روح، بتعطينا نفس.

يعني هيك المناسبات والأعياد بتخلينا نفرح، نلبس أحلى، نلتقي بناس ما نحبهم، ما بعرف، نجيب وردة، بنعمل أكلة طيبة، إنه حلو يعني.

بتعرفوا بتعطينا ذكرى هاي القصة يعني بعد سنين يمكن ما نتذكر شو عملنا بهالنهار اليوم 14 أيلول يمكن ما نتذكر أكيد ويمرق عادي أو يمرق بس إذا كان في مناسبة أو عيد مبلا تتذكر.

عرفتوا انه متاع نص تريدينج هلا عاملين مع الباك تو سكول عروض كتير كبيرة ومنوعة على كل منتجات اوزمو. بتعرفوا هلا في انواع جديدة من اوزمو بتلاقوها على الويب سايت متاع نص تريدينج دوت كوم. بس ما تنسوا بس تفوتوا على mtanostrading.com حطوا البرومو كود أغاني 15 لتستفيدوا من حسم ال 15%. يلا عم يتسجلوا كتير مدارس هلا أكيد بحملة الباك تو سكول مع مطانوس تريدينج. أكيد رح منكون عم نزور المدارس اللي بتتسجل مسبقا مع كاركترات أوزمو الكتيرة ورح نكون عم نعمل للتلاميذ أنيميشن. أكيد رح نوزع عليهم بوكسز من أوزمو مليانين بمنتجات أوزمو. وهلا بمطانوس تريدينج معجوقين ومخفوقين لانه عم بيحضروا هالبوكسات خصوصي للباك تو سكول. ضروري مستمعين اللي عم تسمعونا تسالوا ادارات المدارس اكيد تيتلفنوا ويتصلوا فينا ويتسجلوا. رح اعطيكم الرقم 03-7779-9. هيدا رقم برنامجنا كمان لأي شكوى أي رقم معلن بدكن تنضموا لنا بفترتنا الصباحية. فيكن تبعتوا لنا مسج على 03-7779-9.

يا جماعة عن جد اللي بتشوفوه على الطرقات اللبنانية ما بتشوفوه محل بالعالم بالعالم كله. يعني في مشاهد لو بدنا نبعتها لجينيس بوك أكيد بيقولوا لنا سوري بس هيدي مش داخلة ضمن أي فئة ما عندهم ياهن هول الفئات. يا ويلي وين ما بتطلع على الطريق شي بيدوخ شي بيصدم شي بيخليك توقف تقول ما أقول. هلأ أنا وجاية على الأوتوستراد واحد بنص الطريق بنص الأوتوستراد عم بيدور واقف بعرض الأوتوستراد عم بيدور وعماهله إيه عماهلك حبيبي عند أهله عماهله

واحد واقف بالنص، واحد فايت عكسسير، واحد فاتح باب السيارة، واحد تارك الفان بنص الطريق ونازل يشتري قهوة، ما حدا مستعجل ولا حسيب ولا رقيب. الطرقات عنا ما بدها قانون سير، بس بدها مخرج، كاتب سيناريو، وفريق التصوير.

لك المطويات حدث ولا حرج. ما عادوا وسيلة نقل صارت بيت متنقل بحملوا كل شيء الأم والبي والولاد. هول قايلين لهم والدوليب وكل شيء لوح خشب حامل غسالة أتقل من الموتور اللي ماشي عليها.

فعلاً يعني بهالجو بدنا نتمنى لكم السلامة. أكيد أنتوا رايحين على أشغالكم وين ما كنتوا متوجهين، انتبهوا بليز. يعني نحن أكتر شعب لازم ينتبه على الطرقات، لأنه مثل ما منعرف أنه ما في وما حدا بيطبق قانون السير.

0: أعرفكم على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار، بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات. أكيد ما بيعملوا الدوفوار عن التلميذ، بالعكس بيخلوه هو يعملوا لوحده لحتى يشوفوا وين نقطة ضعفه ليشتغلوا على هالضعف. سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. حتى لو الهومورك خلص بكير وما كان في كتير دوفوارات ودرس، ما بيفللوا التلميذ قبل بوقت، بالعكس بيرجعوا بيعدولوا للتلميذ كل شيء أخدوا بالمدرسة خلال النهار لحتى يضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من دروس لفحوصاته. لي سافوار بتبرجة، الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. شو رأيك كزدوران لفتني؟ تعرفوا مستمعينا كثير مهم تسجلوا أولادكم من هلأ للي عندهم تقديم رسمي لحتى تضمنوا نجاحهم. أعطيكم رقمون سنتر لي سافوار بتبرجة 81-119-228. إذن سنتر لي سافوار بتبرجة 81-119-228.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Les Mi Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشدي
3: من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: مستمعينا بحل وقت شربل صار معنا مباشرة على الهواء باستوديوهات أغاني أغاني. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي،
0: ويسعد
1: صباح كل المستمعين.
0: كمان
1: الله الحمد لله.
0: كيف كانوا هالثلاث أيام فرصة؟
1: حلوين حلوين. الجمعة اضطرينا، بنعتذر من المستمعين وعلى أمل أنه ما رح منغيب بقى
0: إن شاء الله يا رب،
1: إلا بالعطل الرسمية،
0: إلا الضرورة القصوى.
1: كان في بتعرفي بهالعطلة أخبار كثير حلوة. أول شيء بالعطلة كان عنا عيد الصليب يلي هو اليوم، بدنا نعيد كل المستمعين اليوم عيد الصليب، بس الاحتفالات مبارح بتكون بليلة العيد.
0: ايه؟
1: ما بقدر أقول لك عنا المنطقة ميري، نحن بميروب الصليب عنا لأنه صار عمره عم نحتفل ب 25 سنة. الاحتفالات على مدى 3 ليالي، بلشنا من السبت، كان في مسيرة كثير حلوة بعالي ميروبا وصولا إلى جبل الصليب يلي مسمينه صليب الخلاص. كان كثير حلو، كثير كان كثير في ناس كثير مشاركة، مش بس من ميروبا. نحن الصليب بيوقع يعني على أطراف، إذا بدك بلدة أمز ووطل جوز، كل الضياع بتشارك. مكملين بالاحتفالات اليوم، كمان اليوم في قداس على الساعة 6 بتخدموا الجوقة يعني منركب هندس صوت وكراسي، وبدي أدعي كل الناس يطلعوا. ومن بعد القداس بيكون في ضيافات قمح ونبيد وناس بتصهر كل الليل. من امبارح عاملين مخيمات، بتشوف الجبل كله منور. يعني صليب ميروبا بلاقي صليب فريا، بفريا كتير حلو، عاملين لجنة الوقف، كانوا سوق الأكل بساحة فريا وعملوا قداس امبارح بالليل، والناس كلها بتطلع بتنام مع جبل الصليب يعني حد ما شرب. طلعنا نحن أنا وميلينا وأصدقائنا، طلعنا السبت بالليل على مار شربل وجبل الصليب. ميراي بتشوفي كل جبل الصليب ومار شربل كله خيام والناس نايمة، هذا ندر بيكون من سنة لسنة، كثير حلو.
0: شو حلو.
1: صار في كثير أخبار بهذه العطلة، سألتيني شو عملنا.
0: ايه؟
1: بدي بلش من يلي لفتني ويلي الناس كثير علقوا عليه. أول شيء كلام وزير المالية ياسين جابر للصحافة وقت قال لهم بكل دول العالم أن الموازنة كيف تنعمل؟ تنعمل أنه يعني الناس هن اللي بيمولوا الموازنة. أنا بدي أقول له للوزير ياسين جابر إذا هو منه عارف، بس بدول العالم الشعب يعني بيدفع ضرائب ليمول الموازنة، بس الفرق بيننا وبين دول العالم ما فيك تعمل مقارنة، لأنه نحن أول شيء أنتو واحد منهم حضرتك والبيئة تبعك سارقين الشعب، يعني سارقين لهم أموالهم. بدول العالم في طبابة، مش إذا حدا اضطر يفوت على مستشفى بده يبوس ايدين وانت حدا منهم ببوس لك ايديك واجريك لحتى تتصل بإدارة المستشفى لحتى يفوتوا مريضهم. بكل دول العالم ما في فلتان وجنون أسعار وبدون رقابة، أكيد كل شيء بيتأقلم مع الأوضاع اللي عم تصير بالعالم، بس بيكون في دولة حاطة إيدها وعم بتراقب، ما في فوضى.
0: أكيد يعني وعايشين بكرامة،
1: ما فيك تعمل مقارنة يا معالي الوزير.
0: أبداً.
1: بكل دول العالم أسعار المحروقات يمكن غالية، بس إحنا الضريبة اللي بندفعها على كل تنك البنزين أكتر من يعني من المنطق والمعقول، فهيدي مش منيحة. ومعروف عنك قديش أنت رجل رصين وموزون وشوي منك يعني ما عندك هيدا التطرف للمسؤولين اللي أنت جاي من مدرستهم، فنحن بنعتبرك منفتح، بس بدك تراعوا الشعب اللبناني شوي. يعني للأسف ميراي أنا بشوف أنه ما بدي بلش نق من يوم التنين، بس صدقيني بتقعدي مع ناس والناس كلها عم تبكي، ناس موجوعة.
0: هيدا الواقع.
1: أنا بشوف المجاعة صارت على الأبواب بلبنان، يعني للأسف بين الحكومة وبين مصرف لبنان المجاعة جاي صوبنا، ماشي عم تسحف شوي.
0: ليه حابين يفقرونا ليه؟
1: ما بعرف. الناس ميراي مش قادرة بقى، ولك مثل ما قلت تتطبب، مش قادرة تحافظ على المستوى يلي كانت عايشة عليه من سبع سنين لورا.
0: مزبوط.
1: للأسف حتى دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بشرنا أنه عاصفة أسعار المواد النفطية رح تبقى طلوع كل مرتين بالأسبوع. الشتاء جاي على الأبواب، الناس بحاجة للمزوت لحتى تتدفى. للأسف المسؤولين بهالبلد شغلتهم يجوعوا المواطنين وشغلتهم يزلوا الشعب بعد ما سرقوا أمواله. ما في كهرباء، تأنين قاسي حتى بالمي، لأنه بسبب انقطاع الكهرباء بتشوف المي مقطوعة وين ما كان. وللأسف يعني
0: شاربيل شاربيل مش كل سنة نفس الشيء بنحكي.
1: بس ميري هلأ اللي وصلنا له ايه بس هلأ اللي وصلنا له الزروة ايه اكيد شيء بيقرف لانه ما عم نشوف عم نفشخ فشخة لقدام لورا كل ما قلنا طول ما دام ميري في مافيا حكمة هالبلد ويلي مفترض يراقبوا المسؤولين بهالبلد النواب يعني بالعربي المشبرح مش كلهم لحتى ما تزعلوا منا بس هن فاسدين يعني كيف فاسدين بدون يراقبوا حرامية ما كلهم عم يتقاصموا الجبنة مع بعضهم للأسف
0: والله.
1: يعني
0: اي والله ما حدا بيحكي عنا ولا حدا بيسأل عنا أبدا. شو هيدا لا كثير بس
1: وختاما ميراي بدي أقول يا حرام على الجنوب اللبناني إسرائيل عم تبتلع الجنوب اللبناني بعد ما عم تحرقه بعد ما عم بتدمره وعلى مرأة من كل المسؤولين الفاسدين بهالبلد ما حدا عم يطلع له حس إذا بيعمل شي تصريح هيك خجول للأسف يعني شفت شو صار بعلي الطاهر 1100 طن من المتفجرات يعني بمفعول زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر نحن دمرنا الجنوب بإيدينا وعم نزقف وعم ننتصر حررنا الجنوب للأسف يعني فوتنا الإسرائيلية يوصلوا على النبطية بموضوع تاني مش بعيد عن هذا الموضوع بس أنا بدي فرجي أنه نسبة شو اسمه الفجعنة والسرقة للشعب بوقت فيه أكثر من 500,000 شخص من الجنوب بدون بيوت وألاف النازحين في شخص بيوم من الأيام يراي معني بهذا الخبر اللي عم قوله طلع وقالنا وكذا مرة قالنا الليرة اللبنانية بألف خير ما تعتلو هم كان وقتها وزير مالية فهو قالنا ما تعتلو هم فقاموا طاروا كل مصرياتنا وسرقونا إياهم تكلنا عليه هالجمعة بعتلك كارت على سعادتك
0: ايه مزبوط
1: شفتها ايه هيدا معزومة قالوا لي ما معه رقمك بعتوا لي ايه لحتى بعتك ايه في عرس على الساعة 8 بقصر سرسو معزومة عليه ميراي
0: عرس مين
1: دعوة لقلك بقصر سرسو بالأشرفية واهم شيء انتبه شوفي على الكارت فوت عليه ليس دو مارياج ما فيك تحطي بشركات التحويل حصرا بالدولار بعتلك الإيبان رقم الحساب لحتى تبي تحطي فيه بالدولار لأنه أساس هني حرام عايزين بعد هني عايزين فبعتلك رقم الحساب بالبنك وأهم شيء وقعت حولي بالوش أو بالوقمتي ما في يعني ما في طريقة غير تحطيهم غير تحطيهم بالحساب
0: انت حطيت بهيك انت مش معزوم
1: أنا قبل 3 أيام بقى
0: رايح
1: هيدا العرس ميراي لشاب لبناني من الجنوب من الخيام بيو مدعو على التحقيق بانفجار مرفق بيروت يلي هالانفجار دمر جزء كبير من القصر يلي عاملين فيه العرس قصر سرسو ويلي صاحبة القصر انصابت بالانفجار وتوفت ب 31 آب بسنتا بكل وقاحة عاملين عرس طني ورني وفحش بقصر سرسو بوقت يلي أهل الجنوب وأهل الخيام ضيعتهم مدمرة والجنوب مدمر ومحتل وقدم ألاف الشهداء والجرحى الوزير السابق والنائب علي حسن خليل المستاء من نشر بطاقة العرس وقال إنه هالشي هو مؤامرة من العدو لتعكير جو الفرح لأنه العرس بالنسبة له هو رسالة تحدي له العدو الإسرائيلي بالذات بأنه رغم كل شيء بعدنا منعرف نفرح بعدنا قادرين نعمل حفلات ومهرجانات ونعمل عرس بنص الأشرفية وهيدا العرس قال الوزير السابق علي حسن خليل نائب علي حسن خليل قال إنه هيدا العرس هو رسالة لكل شاب لبناني إذا بتصبر بتوصل فمثل ما ابنه للأستاذ علي حسن خليل صبر ووصل فهيدا أمل لكل شاب لبناني فبليز الدعوة خاصة اوعى تجوا لأنه ممنوع توصلوا على درجة القصر ممنوع تفوتوا
0: حلو
1: فأي هيدا العرس الكبير رح بيصير هيدا رسالة تحدي للعدو الإسرائيلي أنه نحن قادرين نعيش وقادرين ننبسط وقادرين نرقص ونغني
0: قدامنا نحط لهم
1: ما بعرف انت، انا ما عندي رقم حساب، انا اذا بدك حولي لي من حسابك وانا بعطيك اياهم كاش.
0: معك
1: انا عندي صراحة، انا عندي ببنك بجل الديب وبنك حده بجل الديب، بس اللي بجل الديب واحد منهم ليش سنتين مش رايح، بروح بس بدي اعمل فيزا بروح بجيب كشف حساب بيطرقوا مني $10 كان
0: بيخبوا
1: وما بعرف شو عم بيصير صراحة، ما قلي نفسي روح لعندهم. مراية بدي اختم بموضوع الطرقات، للأسف يعني مبارح في قتيل واربع جرحى باربع حوادث سير على طرقاتنا. بعتلك ميراي رح لك هاي فيك تفتح
0: ايه
1: عندي.
0: شفتها أوكي. بس ما
1: فيك تفتح العميد مبلا بيفتح الفيديو العميد جوزيف مسلم ممكن يطلع صوته على الهواء لنرجع نذكر المواطنين كنا انا وياك من اول ما حكينا
0: ايه هون كيف شو بتعمل
1: نجرب نفتحه
0: افتحه
1: اذا ما فتح بطلعه من عندي
0: ايه لانه ما عم يفتح معي
1: اف ليه ما عم يفتح
0: ما بعرف لانه وقت بعتلي
1: اياه يلا لا هيدي ميراي لانه وياك كثير حكينا عنها موضوع ما عم يفتح موضوع اللي الناس عم يصلوا لينكات كتير عم بيقولوا لهم ايه. انه انتو عندكم ضابط سير بما انه عم نحكي عطرات بليز انتبهوا يا جماعة ما تفوتوا على اي لينك لانه قوى الامن الداخلي ميراي ما بيقولوا لك تدفع الضابط من خلال لينك يعني عم بيفوتوا عم ياخدوا لك كل البيانات وعم يسرقوا لك حساباتك فضروري ضروري تنتبهوا هيدي صرنا محذرين مليون مرة منا بدي اقول للمستمعين بليز انتبهوا
2: الموضوع وما في حاليا طريقه دفع
1: لا اسمع
2: انتبهوا هلا عم توصل رسائل اس ام اس لعدد من المواطنين بتقول انه عليهم مخالفات سير قوى الامن الداخلي ما بتبعت اس ام اس بهالموضوع وما في حاليا طريقه دفع اونلاين لهالمخالفات هيدي رسائل احتياليه لسرقه اموالكم وبياناتكم ما تضغطوا على الرابط بالرساله وما تعطوا اي معلومات قوى الامن الداخلي عم تحقق بالموضوع
1: يعني ميراي بدي أذكر المستمعين أصر العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي بدي حيي أنه كمان نضلنا نشدد على هذا الموضوع لأنه الناس كتير عم تتعرض لعمليات احتيال وتنصيب من خلال موضوع مخالفات السير فانتبهوا ما بيطلبوا منكم أبدا أنه تدفعوا من خلال
0: شو هالطرق الاحتيال المش طبيعي
1: وأنا ميراي هون بدي حيي قوى الأمن الداخلي على الحملة يلي بلشوها من 7 أيلول لحملة ضابط مخالفات السير وبعد 3 أيام رح أعطي نموذج بعد 3 أيام يعني 7 8 9 3 أيام رح عملوا بيان رح فرجيكي بثلاث أيام تتشوفي الأرقام اللي رح أقولها تتشوفي أنه قديش الناس ميراي عايشة بتعطينا فكرة قديش في ناس عم بتخاطر بحياتها وحياة غيرها بثلاث أيام ضبطوا كل مفارز السير بلبنان ضبطوا 7352 مخالفة ضبطوا 226 سيارة منهم قانونيين تم حجزهم 451 دراجة نارية غير قانونيين عم يمشوا على الطرقات وعم بعرضوا حياتنا للخطر ما بيحترموا لا الإشارة إذا موجودة ولا بيحترموا حتى شرط السير إذا موجود بيفوتوا بعكس السير المخالفات ميراي كانت كلها سرعة سيارات ماشية عادي على الطرقات من دون لوحات ومخالفات كتيرة لناس ما بتحط بعدها حزام الأمان وعم يستعملوا الموبايل هن وسائين وغيرها غيرها يعني أهم شيء ميراي نتذكر بالختام بدي أقول أنه تذكروا أنه السنتور يعني حزام الأمان مش كرمال المخالفة تحطوه حزام الأمان كرمال حياتكم وبدي أقول للمستمعين حتى اللي عم يسمعونا ما تبعتونا واتساب انتو سيئين صدقون التليفون بينطر بس حياتكم ما بتنطر
0: أكيد
1: أبدا
0: أكيد يا عم انتبهوا بليز
1: يعني
0: كل يوم نحكي عن هالموضوع
1: فانتبهوا الله يحميكم على الطرقات وين ما كنتوا عم تسمعونا بس بدي أختم يا رأي بدي أذكر يعني. المستمعين أنه مهرجان التفاح بميروبا قبل مهرجان التفاح انا بدي احيي كل بلديه ميراي بعدها كانت عم تزرع الفرح بقلوب الناس يعني بساحل كسروان كانت ولعانه كفر ياسين طبرجة كفر ياسين سجل نجاح غير مسبوق ليله وليد الحلاني ما قدرنا طلعنا بنقول ببلاش يا جماعه روحوا انبسطوا كان في زلزال بطبرجة كفر ياسين على المينا البحري كانت ليله تاريخيه كل الليالي كانوا حلوين بس ليلة الافتتاح كانت قوية تصوري بثلاث مناطق حد بعضهم يعني بطبرجة بحالات وبالعقيبة وكلهم سجلوا نجاح كتير كتير كبير. هيدا ب 16 شهر أي متى 16 شهر الأربعة. كمان بدي حيي لجنة الوقف بصفرة وبلدية صفرة وكل أهل الصفرة في دعوة لكل المستمعين عاملين على مدرج الصفرة لمناسبة عيد القديسة صوفيا شفيعة الصفرة، عاملين حفلة مع الأخوين شحادة على مدرج الصفرة ومهرجان وعشاء قروي، فضروري يشاركوا. وختاما الجمعة الساعة 4 افتتاح مهرجان تفاح بميروبة، وبيضل للأحد كل النشاطات يعني بيشاركوا فيها المستمعين مجانا. افتتاح المهرجان بشكل رسمي رح يكون الساعة 6 بحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني، الساعة 7 ندوة للمزارعين ورح بيصير عن التفاح، رح بيصير في توزيع جوائز من قبل وزارة الزراعة للمزارعين، والساعة 9 ليلة كتير حلوة بدي أدعي كل المستمعين، ليلة بعلبكية مع فرقة شيوخ الدبكة بعلبكية مع الخيمة القديمة بيت الشعر القهوة العربية والربابة والعود وأجواء بعلبك بميروبة. المهرجان بيكمل والختام مراي عاملين هيدا الأحد مسك الختام على الساعة 6-8 رح بيكون معنا فرقة دبكة جاي من بلدة بتلون الشوفية 16 شاب وصبية رح يعملوا لوحات لبنانية فولكلورية، ومن بعدها دغري في سهرة زجلية مجانا مع جوقة المجد شاعر حبيب بأنطون وإلي بأنطون وجريس نخول ومازن غنام، ورح بيكون ضيف الشرف الشاعر الكبير دكتور ليس خليل، ورح بيكون في تحدي بينه وبين الجوقة والدخول مجاني نطين كل الناس، ما تجيبوا معكم عرق، في كركات في طاولات في كراسي وفي أكثر من 20 ستاند أكل تراكات يعني كرفانات وقصاص وكل أنواع الأكل موجودين، يعني دغري بيتناولوا وبيقعدوا على الطاولات وبيحضروا أفضل أحلى سهرة زجلية والدخول مجاني. فإذا الأحد على الساعة 8
0: أوكي شربول، يلا إلى الكافي دو برازيل ونحن إلى من قلب بيروت.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: في سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

يلا خلينا نذكر المستمعين بسيرفي فاين. طبعا هيدا التطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف عنه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فاين. وبس تتسجل بسيرفي فاين منصير نحنا اللي عم ندور على أي شغلة أو ناقصنا شيء، بصير يبين قدامنا. فايند كمان فرصة رائعة للطلاب، تطلعوا مصروفكم، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند. كتير هينة، نزلوا الاب عندكم وكل ما بدكن شغلي ما تتحذروا وتسألوا وتتلفنوا، بس افتحوا الاب واكتبوا الشغل اللي بدكن اياها بتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. سيرفي فايند رقم 70 أو 71 10 77 06. سيرفي فايند بتسهل لك أمور حياتك. 70 أو 71 10 77 06.

0: يعني مش معقول بدي احكي عن الطرقات هلا انا وجهي طيب مش معقول يعني طيب ما في طريق بتمشي عليها بلبنان
1: الليل ما زال
0: الا بدك تطلع منا باعصاب محروقه مش معقول
1: يا تكلا
0: ما تفقسنا برافو عليك ميلينا بس ما فيني ما فيني
1: بوجودك بتأنسنا
0: الإنسان الواحد إذا جاي مثلا أنا منك فرح بيب على الشرفية دايما بنزل من السيارة معي هزي معي رشفة ما بيصير طيب ما بيصير شي بلاعي النفس يعني ما فيك تاكل لأنه إذا أكلت بالسيارة ما فيك يعني عرفتوا شو تما أقول على الهواء يعني ما فيك تشرب بتتلي حالك توصل على شغلك ما بيصير ما في طريق ما فيك تمشي عليها إلا ما بدك تهز عقولة زيادة الرحباني ما البلد كلها مهزوزة
1: وحياتك لا
0: يعني مش معقول كون طلعت الصباح من البيت انت انسان انسان انسان مثل كل الناس يعني توصل على الشغل محروق قديد سلفك رايده

عم جرب قد ما فيني انه ابعد دايما عن الاشياء اللي بتسم البدن خصوصي اليوم التنين. بس خيي ما بنلاقي شو في شيء ما بيسم ما بيسم البدن. شو قولولي انتو قولولي عن شو بدنا نحكي. شو معقول الواحد يحكي ما يسم بدنه؟ يعني بده يحكي بموضوع شو الغرام، يطلع لك واحد تركته حبيبته مقهور مسموم عم يبكي مثلا، بتحكي بالاجتماعيات او بالسوشيال ميديا بيطلع لك واحد بينتقد التاني وبيتمسخر على التاني، عن شو؟ قولوا لي شو بدكم تنحكي؟ احلى شيء بنسمع بدل ما نحكي. والله ناتالي قال والله ما فينا ما في شيء ما بيسم البدن، حالي بدي بكي.

0: من بيقتل الأشرفية في 100 جورة أساس قال بنزل معي ناس كافيه شربها مثل العالم كلاس ما بيضل نقطة بينزلوا كلهم على العتيبة هاي قال معقولة هالشتوية تكون علينا قوية ويطلع قرار الدولة ضريبة على الشمسية
1: بعرف بأنك ساكنني عايش بروح مجنني وجوا حبك أسر
0: يعني بعد عنا هيدا التأس ياي ياي بسطو بسطو انه بعد في تأس بعدنا أحلى من كل المناطق لأنه طبعاً مثل ما بتعرفوا بأوروبا الشتاء بلش ولبسين جاكيتات الناس وحالتهم حالة يعني بعدنا بلبنان كتر خير الله على كل لو قادرين كانوا خربوه

0: اسمع شي فويس اين ثلاثه.
1: والله مدام ميري انا بس يقولوا شتويه بغطى قلبي
0: متلي.
1: بس يقولوا
0: متلي.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. كيفك يا قلبي إليان؟ أنا مثلك، أنا مثلك نفس الشيء.
2: قربت الشتوية،
0: شفتوا مالينا ما أحليها، قربت الشتوية.

0: يا عمي شفتوا ناس أجناس وناس كاركترات، الناس بتحب الشتوية وناس بتحب الصيفية. جوسي قال مغرومة بالشتوية ولكن هي لقلبك. روحي قعدي بأمستردام بكندا. جوسي روحي على كندا حبيبي، كتير بتنبسطي هونيك كتير، لأنه بصير 40 تحت الصفر، ما بتطلعي من البيت، بتضلي قاعدة بالبيت.
1: بونجور كميرو، بونجور شربيل، وأحلى بونجور لميلينا، نورت أغاني، اشتقني لك قد الدنيا. إن شاء الله كل عيد الصليب وأنتم بألف خير يا رب، ينعاد على الجميع بالصحة والخير
0: حبيبي.
1: ونهاركم مبارك.
0: مرسي يا قلبي. والله مصبوط المثل، إذا كان عنده أم تبكي عليه. إلي
2: إيه بونجور مري.
0: هاي
2: مري
0: كيفك تمام؟
2: منيحة، يسعد صباحك أنت وميلينا وشربي.
0: مرسي.
2: إيه مدام مري، إجوا امبارح تبع البلدية نهار السبت حطوا لنا ورقة
0: إيه
2: إنه علينا ندفع كل سنة هذه المسقفة تبع البلدية
0: للبلدية.
2: أوكي، حاطين كنيسة وكنيسة وحراسة وما بعرف شو كمان. إيه. 3 مليون وشي، بس احنا ما بنشوفه لبلدية عنا، اللمبة ما بيجوا بركبونا، ما بنشوفه لبلدية عنا. وبلدية عنا ياها بفرشيما، احنا ما بنشوفها، بنجي بندفع مصاري بس ما بنشوف البلدية.
0: ايه شو بدك تشوف فيها للبلدية؟ يعني يجوا يعملوا لك زيارة، شو بدك تشوف؟ شوف الطرقات، شوف المناطق، شوف الإضاءة. يعني هلا أنا ما بعرف المنطقة اللي عايش فيها ولا بعرف البلدية ولا شيء، بس من اللي عم نشوفه إنه البلديات اليوم كلها كلها كلها شبابية وكلها عم تشتغل وعم بيغاروا من بعضهم. يعني عم بيحسوا إنه المنطقة اللي حدهم مثلا عاملين مزبطين الطرقات الإضاءة، عم يعملوا أشياء مهمة للساكنين بهالمنطقة. إذا ما عم بيعملوا شيء بدكم طولوا بالكم، ما في مصاري. مستمعينا، مع موسم المدارس والتحضير للعودة ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير. بدهم يوقفوا حد الناس وحد الأهالي وبيعرفوا الظروف صعبة، لذلك عاملين حسم 10% على اللوائح وتجليد ببلاش. خصومات مميزة وتشكيلة كبيرة من الشنط المدرسية، كمان عندهم خصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. طلعوا لعندهم، استقبالهم رائع. مكتبة سماحة بغدير طبعا مع دار سماحة للنشر، عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. بيفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح للثمانية المساء. رح أعطيكم رقمون مكتبة سماحة غدير، 70 20 79 79. ما تنسوا الحصومات 10% على اللوائح و 15% على القرطاسية. 70 20 79 79.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: كليو هو الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همة، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو،
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: حاجة.
1: عندي شوية فويسات شو قوليك ميلينا قبل
2: مدام ميران. أنا بشد على الموقف اللي قال الزميل قبل شوي مشان البلديات أنا بعتي أوراق مشان ندفع بلدية ونحن ما مش إنه ما بنشوفها مدام ميراي بس الزبالة كتير على الطرقات ما بنشوف حدا من البلدية عم بينظف الزبالة اللي على الطرقات
1: حبيبتي هلأ موسم ما عرفتي هلأ موسم ما هو كل أزمات البلد مواسم

سمعينا هلا اكيد دور البلديه انه توقف حد الناس، يعني اول شيء تشيل الزباله، تزبط الطرقات، الاضاءه، تريح الناس، تحمي الناس، لانه هي شغله البلديه. يعني هلا التهوا شوي، طولوا بالكم، بلكي باول الشتويه بيرجعوا ببلشوا بالشغل، التهوا شوي بالصيفيه بالمهرجانات وبالحفلات، صاروا على بلديات يتحدوا بعضهم بمين بيعمل مهرجان احلى ومين بيعمل سهره احلى. هلا الناس اكيد بتحب تفرح وتنبسط واللي بدكم اياه، بس بتحب تعيش مرتاحه بمنطقتها.

وما حدا بيأمن لها هيدا الشيء إلا البلدية. مشان هيك الناس اللي بدها تدفع بدها تشوف مقابل اللي عم تدفعه شيء على الأرض. على تارجت فود أكيد مثل العادة بدي أطلب من المستمعين اللي بيحبوا يربحوا معنا يحكون على 01-322-1000. أكيد فرش أند موس لازم تكون معنا، ووتر وايبس وين ما نروح، مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر.

0: لازم تكون معنا وين ما كان، بالسيارة، بالبيت، بالمكتب. ألو
1: ألو، بونجور.
0: بونجورين، يا هلا، مين معي؟
1: معك شربل صغبيني.
0: شربل صغبيني، كيفك يا شربل؟
1: الحمد لله. كيفك؟
0: من صغبين
1: الأصل.
0: ايه، الأصل. ايه، أهلا وسهلا فيك. بمجرد أنه اتصلت فينا ربحت معنا من تارجت فود. رح أعطيك رقمهم الجديد بس تسكر. أوكي، سجلوا واتصل فيهم بعد الساعة 10.
1: مرسي لأغاني. مرسي،
0: يا هلا فيك. باي شربيل. باي. الله معك. باي باي. زينغاريلا. رقم تارجت فود الجديد 03-23-16-73. هلا خلينا ننتقل لنيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. هيدا المشروب الروعة الطيب، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفان، الماتشا والستروبري، بطعمة منعشة وغنية. كمان اللي بيحب يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. ألو،
2: بونجور.
0: صباح الخير. بونجورين،
2: كيفك يا حلوة؟
0: أنا منيحة، وأنت يا حلوة منيحة؟
2: حبيبتي أنا منيحة كتير كمان.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك فادي عسيلي.
0: فادي عسيلي، كيفك يا فادي؟ تمام
2: الحمد لله. تمام.
0: منين عم تحكينا؟ من أي منطقة؟
2: من الحزمية.
0: يا هلا فيك. أوكي فادي، ربحتي معنا، بس بدك انت تتصلي بتارجت فود. اوكي؟
2: ايه اكيد.
0: اوكي، هلا بعد الساعة 10 اتصلي فيهم، بس سكري رح اعطيك الرقم.
2: اوكي،
0: يا هلا فيكي. باي باي. إذن شربل وفاديا بدهم يتصلوا بعد الساعة 10 بتارجت فود على هيدا الرقم 03-23-16-73.

أكيد مستمعينا راح نكفي سوا حوالي يعني بعد كم دقيقة بيطلع علينا شرب الماء آخر الأخبار.

معقول الذكاء الاصطناعي لوين بدنا نوصل؟ كل يوم نحكي عن هالموضوع وبعد في اخبار والله بدنا ينا 20 30 50 سنه لقدام. هلا الذكاء الاصطناعي عم بيفوت على مطارح ما كنا منتخيلها. اسمعوا انه اليوم الذكاء الاصطناعي مش بس انه بيكتب لك رساله او بيعمل لك صوره، صار عم بيساعد الباحثين يقروا وثائق ومخطوطات قديمة كتير من آلاف السنين، حتى مواد كان بدها سنين من الشغل البشري لفكها وتحليلها. يعني تخيلوا كتاب عمره مئات السنين مكتوب بخط صعب ومهتري، يعني كتاب مهتري، بدل ما يقعد باحث سنين عم بيحاول يفهمه، صار الذكاء الاصطناعي بيقدر يساعد ويقرأ ويحلل كميات ضخمة من الوثائق بسرعة هائلة.

0: برجع أذكر المستمعين إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، أي رقم معلن مثلا معنا، أو بدكم أنتوا تنضموا لإلنا بالبرنامج الصباحي، أكيد نحن معكم 24/24 حتى لو فلينا عن الهواء. ما تترددوا تواصلوا معنا على 03-777-969، بس بليز بعتولنا مسج أفضل أو فويس إذا بدكم، بس مش طويل. 03-777-969. خصوص المستمعين اللي بيبعتوا فويسات طويلة، يعني مش لقلنا، مش عم نحكي عن الهوى لأنه صاروا يعرفوا المستمعين، عم بحكي عن الناس اللي بيبعتوا لبعضهم قصة حياتهم، موضوع إنشاء، في مقدمة، في صلب الموضوع، في الخاتمة، النهاية. يا جماعة خير الكلام ما قل ودل، يعني شو بدكن بالأساس قولوا بس، ما تعملوا مقدمات.
1: وبدأ في حالة مجنونة لما عنك ليا بتقرب، ده انت بقيت عندي متلازمة.
0: هلأ بدي أخبركن عن شي، يا ويلي يا ويلي بدكن تستحلو، لأنه طيب كتير وما بتنسوا هالطعمة لو مرق شهر. عبيتكم كبة؟ يا عمي ايه، بس مش اي كبة، لا كبة زمان. اسم على مسمى بالصديقو وبالضبية، أطيب أنواع الكبة اللبنانية، كبة ناية، كبة قراص، كبة صغير تاوية، في بشحم، بلبنة، بالزبدة، بالصينية، اللي بدكن ياه. وفوق الكبة الطيبة أكيد في عندهم فوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم، شيش برك، وكمان كبة بلبنة، بلبنية هاي لازم تكون كبة بلبن. والليلة كل اللي فاتت ورايا. على كل، ليش هلقى طيب بكبة زمان؟ لأنه صار لهم 23 سنة عندهم أصالة وخبرة. يلا أكيد توجهوا إلى كبة زمان بالصوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي طريق الداخلية، كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل. كمان فيكم تطلبوا ديليفري من 12 الظهر لل 9 بالليل. طولوا بالكم، إذا عبالكم هلأ مثلا ترويقة غير شكل، من 9:30 يعني بعد نص ساعة بيستقبلوكم لل 11:30 ترويقة لبنانية على أصولها وفي أصناف عالمية. ما تنسوا تطلبوا ديليفري تيك اوي، أنواع كتير من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. قلبي جرح وماضيقي وباختصار لطلباتكم وللحجز كمان فرع دبي 79-043-573 79-043-573. مطعم كبة زمان عاملين حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50، سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى الأكل أو الدليفري داخل صالة كبة زمان بالدبي أو السوديكو. رح أعطيكم رقم سوديكو 70-429-934. كبة زمان فرع سوديكو 70-429-934.
2: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: قبل معنا اكيد معه اخر الاخبار. هاي شربول،
1: صباح النور ميراي، تحيه لك لكل مستمعي اغاني اغاني. كتر خير الله،
0: ماشي الحال؟ كل شيء تمام
1: الحمد لله. الحمد لله
0: كتر خير الله. يلا
1: نص ثلاث ارباع الاخبار مش كلهم. ولا اليوم تعرفي شهيتينا على مطعم كبه زمان بالسوديكو بدبي. اليوم بدنا هيك نعززها لمالينا ونكرمها بعد هالغيبه. اليوم رح يكون عم نتغدى على الشي واحد ونص تنتين بمطعم كبة زمان بدبي.
0: شو؟ اوكي،
1: مش معقول ميراي، مش معقول. الكبة عندهم، الكبة الصغرتوية، كل انواع الكبة. شوف الكبة بلبنية عندهم، حتى دقنا هذيك اليوم كنت انا واصحابي رحنا اكلنا فوارغ عندهم. واو واو، صدقيني اطيب من شغل البيت مليون مرة. هلا حسب يعني تتفاوت انه كل حدا كيف بيعملهم، بس مش معقول النظافة اللي كان ريحة الفوارغ عندهم غير.
0: ايه،
1: كبة زمان بدبي، بدبي وبالسوديكو. ايه، وهلا بس نخلص والله عزمة على فلافل ابو اندري بترويقة بيك فرح باب حدكم.
0: اهلا وسهلا،
1: اذا رايح على البيت دغري عن جد
0: اكيد دينا. اكيد بلاقيكم. شو لكن بترككم تروحوا لوحدكم؟
1: قلت لمنين عن جد شو اشتقت لفلافل ابو اندري. يعني انا شلت اربعة جماعة ما مرقنا، وانا بس كانت فرصه ما لي قلب امرق لوحده، ما مرقت ولا مره لعندهم. اليوم رح نروح على فرح باب الجديد.
0: اوكي، قلن مبروك وكل قد ما
1: كانوا عاملين افتتاح الجمعه. انا ما قدرت اجي، بس خبرني جاد يعني احد اصحاب فلافل ابو اندري قال لي ما بقدر اقول لك شو كان في ناس، والناس كلها انبسطت واكلت ببلاش الجمعه. فصار عم يفتح كل يوم مثل كل فروعة من السبعة الصبح لنص الليل.
0: أوكي.
1: اليوم ما فينا نقطع هيك مرور الكرام على 14 ايلول، اليوم عيد الصليب، بس ما فينا ننسى من 14 سنه شو صار، من 44 سنه شو صار مثل هالنهار. الله يرحم رئيس الجمهوريه بشير الجميل يلي استشهد مثل هالنهار سنه 1982. يعني للاسف عيش اهلنا بحلم وراح وطار الحلم،
0: وطار الحلم معه.
1: ومن بعده كتار استشهدوا، مش بس يعني حتى رؤساء جمهورية ووزراء وشخصيات مهمة، وإن شاء الله ما يكون دمهم بس شهادهم راح هيك
0: هدر
1: راح على الفاضي.
0: بالفعل
1: للأسف هالبلد شو قدم دم وبعده عم بيقدم عن جد.
0: شو هالمشكلة هاي؟
1: ميراي، من أخبارنا بدي أول شيء بدي أحيي كل موظفية مستشفى رفيق الحريري الحكومة الجامعي اللي كانوا طلبوا منا نوقف حدهم اليوم ووعدتهم. اليوم كانوا على الساعة 10 عاملين مثل وقفة احتجاجية قدام المستشفى، بدهم يتوقفوا عن الشغل كرمال مش قدام المستشفى، عفوا كانوا متوجهين قدام وزارة المالية. وقفته كانت بعنوان كفى إذلال للعاملين بالمستشفى وأفرجوا عن حقوقنا فورا. هلا قبل ما فوت على الاستوديو بعتولي إنه تم إلغاء الوقفة قدام وزارة المالية لأنه وعدون أنه دغري رح يدفعون كل رواتبهم ورح يستجيبوا لكل مطالبهم
0: إن شاء الله.
1: من الأخبار الحلوة من سرايا صيدا، اليوم لجنة مهرجانات صيدا اليوم ميراي رح تطلق مهرجانات صيدا الدولية برعاية وحضور محافظ الجنوب منصور ضو. شو حلو، يعني شو في هالتناقض بالجنوب، يعني صيدا رح تطلق مهرجاناتها وعلى بعد كيلومترات قليلة في ضرب واعتداءات وتفجيرات وتهجير.
0: هالبلد العجيب الغريب يا عمي.
1: للأسف كمان من النشاطات الحلوة بتعرفي، لأنه مهرجانات بعلبك السنة عم تحتفل بسبعين سنة على انطلاقتها. للأسف بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وحرب أسناد إيران ما صارت هيدي المهرجانات، وكانوا عم بحضروا برنامج كتير كتير حلو احتفاء بالسبعين سنة على انطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية. هالشي أعلنوا عنه وقت اللي كرمتهم بلدية عجلتون ولجنة مهرجانات عجلتون، وقت اللي افتتحوا مهرجان مرزخية بعجلتون بتكريم لمهرجانات بعلبك لمناسبة مرور سبعين سنة. اليوم كمان على الساعة 4 الجامعة الأمريكية ببيروت الأيوبي رح تطلق أسبوع كامل تحت عنوان مهرجانات بعلبك بالجامعة الأمريكية ببيروت، من خلال برنامج زكي نصيف للموسيقى. مثل ما قلنا احتفاء بسبعين سنة على إطلاق مهرجانات بعلبك الدولي، يعني اليوم بيطلقوا مهرجانات بعلبك بالأيوبي وبيستمروا ل 19 أيلول. يعني شوف قديش عريق هيدا المهرجان لحتى جامعة من أهم الجامعات بلبنان تكون عم بتكرم مهرجانات بعلبك بأسبوع كامل عبال ما يرجع السلام لهالبلد وترجع مهرجانات بعلبك وبيت الدين والأرز
0: وكل المهرجانات
1: والأرز وكل المهرجانات التانية وعقبال ما بتعرفي هلا صار في شوي شفافية أكتر بوزارتنا وعقبال ما يعني بالسنة اللي جاية يكون تحسن الوضع بالبلد رح نضلنا نحلم ترجع وزارة السياحة ووزارة الثقافة يدعموا قد ما فيهم مهرجانات مش بس الكارتلات هيدي المهرجانات الكبيرة لأنه كل الضياع بتستحق أنه تكون عم تندعم. على سيرة المهرجانات أنا بدي أقعد أنه مهرجانات ميروبا ميراي مدرج ميروبا يلي عمره من 1972 يعني طلع بالتوازي مع بعلبك وبيت الدين يلي وقفوا عليه كبار الفنانين بعز عطاءاتهم من وردة الجزائرية لشحرورة صباح الله يرحمهم لأستاذ وديع الصافي نجوم العالم غنوا. يعني وردة الجزائرية أول حفلة بعد الحرب خلصت بلبنان كانت بميروبا وغيرها وغيرها الله يرحمه هاني شاكر. فأنا بدي حيي المنتج الكبير طارق العلاق يلي كان عامل مهرجان سلطان طرب جورج بصوف وسيف نبيل نهار السبت بافتتاح الكونغرس أرينا بزوق مصبح وين كانوا استوديوهات الام بي سي هي لهالمنتج الكبير يلي هو رح يطلق مهرجانات ميروبا على مدى 3 سنين. وعدنا ميراي انه مهرجانات ميروبا رح تكون بمستوى المهرجانات الكبيرة يعني رح
0: برافو
1: يعني مينيموم رح بيكون في 6 عروض لفنانين كلاس آ رح يكونوا بمهرجانات ميروبا السنة اللي جاية. تحية للمنتج طارق العلاق وللجنة وقف ميروبا كمان على هالمبادرة الكتير حلوة لإعادة مهرجانات ميروبا على السكة. بتعرف على سيرة المهرجانات لفتني ميراي يعني قديش نحنا مندعم الضيع يعني بدءا من مهرجان الجنارك ببددون مهرجان الكرز بحمانة العسل بميفوق الدراء ببكفية شو حلو. كانوا بعتولي نهار الخميس بس للأسف كنا بطلنا على الهواء الجمعة كنا عطلة. بدي حيي كل أهالي بلدة نيحة الشوف ضيعة دكتور وديع الصافي يلي عملوا لأول مرة السبت مهرجان الجوز كان نشاط رائع. طلع وزير الزراعة دكتور نزار هاني زارون
0: اسم الله عليه ما بيلحق
1: اسم الله عليه ميري
0: يخزن العين
1: فشو عدنا. حلو بدي حيي أهالي نيحة على هالمهرجان الحلو كتير شو حلو مهرجان الجوز
0: ايه.
1: بعد مهرجان الجوز رح ينتقل الوزير لعنا نهار الجمعة لحتى يفتتح مهرجان التفاح بميروبا دغري بوجه المدرج بساحة المعارض. الافتتاح رح بيكون على الساعة 4 بس الوزير رح بيكون عم يفتتح رسميا المهرجان على الساعة 6. نحن ميراي مثل ما الإعلانات عم بيكونوا برعاية أغاني وعلى أغاني
0: إيه.
1: بدي أقول إنه في 3 وزراء برعايته رح يكون مهرجان التفاح يلي بتنظمه بلدية ميروبا تحية كبيرة لألون وزير الزراعة دكتور نزار هاني وزيرة السياحة السيدة لورا لحود وزير الإعلام دكتور بول موروس. نسقنا معهم بطريقة ما يكونوا ثلاثتهم بالافتتاح لأنه ميراي في كتير عارضين يعني الحرفيين جايين من كل لبنان والمزارعين فرح قصمنا معهم يجوا بأوقات مختلفة عرفتي لحتى يكون عطول فيها الهمروجة والاستقبال بالمدرج ويبرموا على العارضين. فالوزير الزراعة رح بيكون السبت مثلا وزير الإعلام رح يطلع الأحد عفوا وزير الزراعة الجمعة وزير الإعلام الأحد نرجع بنعلم بعدين أي متى رح بيكونوا الوزراء. وعم تقليل اسم الله دكتور نزار هاني اتصل فيي الخميس ميراي قال لي شربول أنا بدي أطلع على ميروبا قبل الافتتاح له أهلا وسهلا
0: إيه؟
1: بس ما بدنا نروح على المدرج على المهرجان عفوا قبل الافتتاح. قال لي لا تجمعوا لي كل تجار التفاح بالمنطقة كلها بين كسروان وجبيل والفتوح حابب التقى فيهم ببلدية ميروبا رح يطلع مع انه هيدي لبكة لأننا لا مكون احنا بالمهرجان رح يطلع يزور البلدية ووجهنا دعوات. انا هون بدي حيي ابن ميروبا والله يقدم له الصحة لأنه بالمستشفى الأستاذ نعيم خليل يلي هو رئيس نقابة مستوردي ومصدري الفواكه والخضار بلبنان يلي حطت إيده معنا لإنجاح مهرجان التفاح. وجه دعوات لكل التجار التفاح رح نعمل لقاء مغلق مع الوزير حمل لهم بشرة بموضوع تصدير التفاح. رح نعلنه نحن أول مرة ودعم لهالتجار. رح يجتمع فيهم يبلغهم يسمع يعني إذا بدك شو همومهم
0: ومشاكلهم
1: ورح يرجع ينتقل هو إياهم يفتتحوا المهرجان ورح يعلن من ميروبا أنه اجتمع بكل التجار ورح يحكي عن موضوع تصدير التفاح إلى الخارج. فتحية كبيرة للأستاذ نزار الهاني يلي اختار أنه يجتمع بتجار التفاح بميروبا. هيدي بمبادرة منه
0: منه طلبنا منه. يعطيه العافية.
1: بدي أرجع أذكر أنه ليلة الافتتاح ميراي بحب كل المستمعين عن جد يطلعوا وأعمى يحكوني متعرف عليهم من كل لبنان ناطرينكم. بجيبوا معكم جاكيت بتعرفوا أنه نحن بتموز بنلبس جاكيت. لا لا أنه برود إذا بدك بس برود زيادة.
0: قديه عالية ميروبا؟
1: ميروبا مطرح ما بده يصير مهرجان التفاح شيء 1200 1200 بس بقلب الضيعة. هون بدي حيي كل أهل ميروبا البلدية الدفاع المدني إحراج اللي بتعقده رافع عقيقي وكل العناصر. بارح حريق كتير كبير صار بصنوبر ميروبا كتير كبير كتير كبير قضي على مساحات كبيرة. إن شاء الله ما يكون مفتعل مثل ما عمين حكى لأنه النقطة اللي صاير فيها يعني ميراي يعني حدا واصل لهونيك. إن شاء الله بنترك تحقيق ياخد مجرى. أنا بدي حيي كل شباب ميروبا ما بقى حدا ببيته. السيترنات الماي اللي حضرت والدفاع المدني الله يقويهم يلي أخمدوا الحريق بسرعة. فإذا على الساعة 9 في سهرة بعلبكية نقلينا من بعلبك مع شيوخ الدبكي. يعني مش بس دبكي ميراي رح بيكون في أغاني بعلبكية مع الربابة والعود وأجواء بعلبك. والختام اليوم لأول مرة منعلنه أعلنه مسك الختام رح يكون مع جوقة المجد مثل ما أعلنت معك على الساعة 8 وشاعر حبيب بانطون على الساعة 8 الأحد والدخول مجاني ناطرينهم كلهم سوا.
0: أوكي
1: بدي مرقنا الأخبار الحلوة. هلا هذا الخبر كمان حلو بدي أختم فيه بس إذا بيتحقق ميراي
0: هيتا نشوف.
1: يبدو أنه هالملف المعقد يلي عم بيحاولوا يعرق له التحقيق
0: بشو
1: موضوع المرفق هون خليني أقول للأمانة بس ظهرت من الاستوديو على الساعة 8 كتير بعتولي انه تم الغاء العرس يلي بده يصير بقصر سرسوت.
0: انا بعتولي
1: بعتولي كتير حكيوني وبقول انه الوزير هو اصلا ما كان علي حسن خليل ما كان عامله بقصر سرسوت. مش معقول ما بعرف يمكن تكون حملة على الوزير. نحن يعني هاي كل الكتار حكي عن الموضوع مش بس السوشيال ميديا صحافي حكيت عنه. التطور اللي صار ميراي بملف المرفأ تحقيق المرفأ هالملف المعقد تطور قضاء جديد على أبواب انطلاق السنة القضائية. نحن السنة القضائية عنا بتبلش إذا مش غلطان الخميس ب 17 الشهر من بعد العطلة اللي بيخدوها القضاة والمحامين. المحامي العام التمييز القاضي محمد صعب أمضى مطالعة يعني إذا بدك خلص أنهى مطالعة نيابة العامة بالأساس. في ترجيحات أنه ممكن بكرة الثلاثة ممكن مش أكيد ممكن بكرة الثلاثة يسلم المطالعة النيابية يسلمها للمحقق العدلي طارق البيطار تمهيدا لحتى القاضي البيطار يصدر القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت. هالتحقيق مثل ما بتعرفي ميراي هو مثل الجلجلة هيك تيمنا بعيد صليب من واحد صليب التحقيق مثل جلجلة طويلة من التحديات يلي واجهها أربع آب. يعني للأسف يعني صار ببيروت أكبر انفجار غير نووي بالعالم بيصير بمدينة مأهولة بالعالم صار عنا ببيروت وحاولوا المسؤولين عرق له التحقيقات بس يبدو أنه ميراي خلاص التحقيقات انتهت خلصت الملف أقفل وأحيل إلى النيابة العامة. مسودة القرار الاتهامي صارت تقريبا جاهزة بعد بدها شوية نقياح من قبل القاضي بيطار والقرار بحسب معلوماتنا رح يصدر خلال أيام معدودة وإن شاء الله هالشي يصير ميراي لأنه التحقيق طول كتير مثل ما قلنا وهيك بينحط حد للاتهامات والتلفيقات العشوائية للأسف لأنه في حتى مسؤولين بالدولة اللبنانية أكيد ممكن يكونوا انظلموا يعني كل المسؤولين بالبلد هيك بينحط حد لكل
0: ينعرف مين بالقليل
1: صحيح. على أمل عرف. على أمل أنه نعرف شو صار بهاليوم المشؤوم بأربعة آب 2020 فأنا هون بدي وجه تحية من أغاني للقاضي طارق البيطار المحقق العدلي يلي ما استسلم أبدا على شغله على عمله الجبار الممتاز. وإن شاء الله يا رب هل إذا بدك نهاية هالملف بتكون هلأ قريبا ومنرتاح وبيرتاح
0: تشفي غليل هالناس بيرتاح
1: الضمائر كل الأهل أكيد للأسف.
0: أكيد أكيد. أوكي شربول عندك شيء بعد تحب تقلنا إياه؟
1: ابدا خلصوا كل الاخبار. بتعرفي مرين صارت 19 طالع عبالي هيك انا وياكي ناخذ اتصال طالع عبالي ربي حدا يصف او دعوه للغدا او للعشاء بس لشخصين بتكون على الفرع الجديد لفلافل ابو اندري يلي بدي اتصل بس ضروري الدعوه بتكون بس على فرع غزير فرع حباب على 01-322-1000.
0: يلا فتحتين لنا سنترال يا حلوه
1: وانا مثل العاده مرين رح ابعث دغري للاسف بس حصرا فأذن الدعوة لشخصين بالوقت اللي انتو بتختاروا انا وميراي هلا بنبعث الاسم
0: فرح باب
1: بنحط الاسم بكفرح باب يعني ايه؟ ما في زوم يتصلوا بيروحوا دغري بدون ما يتصلوا.
0: اوكي يلا الو الو عم نسمع ألو. مفتوح الخط
1: راح الاتصال دوماج
0: حرام دوماج
1: يلا رح نحاول مع اتصال جديد اتصال تاني على 01-322-1000.
0: الو
1: الو الو بدك توطي الراديو بليز على الاخير
0: صوت الراديو بليز.
2: بونجور كيفكم؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. مين معنا؟
2: لبنان كوني.
1: شفت لبنان يعني لبنان فكرنيك صبيه اما مع الراديو على الاخير قلت لها بدك توطي الراديو
0: لبنانيه انت فكرك تقول مش لبنان. اهلا وسهلا فيك.
1: قد ايه لك مش هيك الفلافل؟
2: بس صراحه جمعه جمعه لا
1: وين اوعى اذا عند غير عند فلافل ابو اندري اوعى تسمع على الهواء.
0: شو مو ضمن هيئتك فلافل؟
2: لا والله بس اريح شيء هيك بتكون ثبت مع لنا جديد نحضر شيء.
0: برافو ليك لبنان. قديش بتاكل فلافل راس بالقرص؟
2: مش اكثر من 4.
0: 4 بس؟
1: إيه؟ لا رح تبهدلنا يعني عندهم. رح تصورنا
0: جرسنا يا زلمة. 4 بس؟
2: بدك تشوف من اكد معي.
1: اذا اكيلة مين مرتك؟
2: اكيد. لا مش لا حتى بدي اعزم اللي معي حتى لو لشخصين الباقيين على حسابي.
1: اوكي ألف ألف صحتين.
0: اوكي ايه صحتين وانا
1: بس مريخ خليني اقول للبنان مش بس فلافل يعني إيه؟ على البليلة
2: والفول وكله
1: خلص خلص ما تعدون بشرفك.
0: ألف مبروك. بس عرفت بك تروح على كفر حباب
2: بشرب قهوة عندي بعد
0: قولك يا أحلى وسهلة فيك.
1: عزم حاله
0: إيه أحلى وسهلة فيك يا لبنان.
2: أوكي
0: حبيبي يلا
1: مبروك. اسمك يا لبنان صار موجود عندهم يعني ما في زوم تتصل لبنان بيروح وقت اللي بده. بس ميراي خلينا أقول للمستمعين إذا بدهم يعملوا ديليفري من عند فرع كفر حباب غزير فلافل أبو أندري بيقدروا يعملوا داونلود للأبليكيشن الخاصة بفلافل أبو أندري أو من خلال كمان الويب سايت خاص فيهم. بس رقم فلافل أبو أندري هيدا الفرع بكفر حباب أول غزير 70-12-12-52 بيقدروا يطلبوا من خلال هيدا الرقم 70-12-12-52 ومنذكر أنه بيفتحوا 7 الصبح
0: لا 12
1: بضلوا لنص الليل. ان شاء الله بكون عم يزعجوكم العجا هونيك.
0: لا بالعكس خليهم يشتغلوا.
1: يلا مالينا شو مهضومه. قالت لي عدان شطت ريقتي على الفلافل حاش تحكي على الفلافل شطت ريقتي.
0: يلا مهضومه مالينا وحياة الله خيي. يلا اوكي شربل بدك شيء بعدك قاعد؟
1: لا خليني مني بس سمعنا صوت
0: بعدك قاعد
1: بس قولي بونجور للمستمعين.
0: قولي بونجور
1: بس بونجور.
3: هاي ميري.
0: هاي حبيبي
3: اشتقت لك.
0: وانا اكثر ما بتعرفي قد ايه. مرسي شربل ملتقنا فيك بكره 6 صباحا ونحن طبعا من كافي من قلب بيروت.
4: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد الهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

هلا كل المستمعين بونجور من جديد، كيف اجواءكم؟ والله اليوم ما بعرف ليش راح عم بالي اسالكم كيفكم. قبلك على الفاضي رايح على شط النسيان، اخباركم ايه؟ كويسه؟ يلا نصير تنقلب شوي نحكي مصري، شو رايك مالينا؟ والله بالبلد بنحكي صيني، بنحكي هندي، بنحكي البتكنيه.

يلا خليني أذكر المستمعين بسيدر باك، لأنه رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم. شو بتعمل؟ بتعمل بتقدم خدمات البرايفت ليبلز طبعا والستيكرز والرولز وغيرهم من المستلزمات. طبعا مستمعينا هالشركة صار لها من 2010 سيدر باك ساعدت أكثر من 5000 مطعم وشركة. كنت تاجر جملة أو عندك سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأمن لك البي او اس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة. لتلاقي كل احتياجات شغلك بمطرح واحد، كل مواد التعبئة والتغليف بتأملكن إياها سيدر باك، خصوصا إذا كنتوا بتصدروا للخارج. بتعملكم ستيكرز خاص فيكم، كواليتي عالية لتتحمل الرطوبة والشمس والمي، وكمان تتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. مستمعينا فيكم تتواصلوا هلأ مع سيدر باك على 71 428 423. سيدر باك 71 428 423.

0: شو حلوة هالغنية. على خلينا كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر راجع على لبنان.
1: زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون.
0: حفلته لكاظم الساهر ب 27 كانون الأول بكونغرس أرينا بزوق مصباح. بس خلوني أوقف شوي يعني إذا ما معكم خبر. $650 التيكت. أنا بحبه لكاظم، بحترم كاظم، وبعرف إنه عنده جمهور كتير كبير وناس مستعدة تدفع كرمال ليلي بتحبها. بس $650 وسولد أوت؟ لا يعني يا جماعة هاي مش تيكت، هاي دي بدها قعدة تفاوض مع البنك. بدنا نقعد ونتفاوض مع مدير البنك لأنه المصفين ما راح يفيدونا. بدنا مدير البنك تدفع $650 بتفوت تسمع كاظم الساهر عم بغني زيديني عشقا، وبتطلع من الحفلة عم بتقول زيديني تقسيطا. فتنا أنا خبروني بعض الناس يعني بيحبوا كاظم وبدهم يحجزوا، فتنا شفنا طلع إنه $650 سولد أوت. هلأ بتصور بتبلش في في آي بي 1 في آي بي 2 الفي آي بي 2 500 و 650، وفي سولد اوت ببعض الفئات يعني هو لشهر الجاي ل 27. هلا الفي اي بي العادي $400، بعدين 280 او 350، والاوبرا من $115 to $170. يعني اقل تيكت لتروح تحضر الفنان كاظم الساهر $115.

هلا بعيدا عن المسحة عم نمزح نحن، بس الملفت انه في ناس بعدها ايه مستعدة تدفع هالمبلغ على حفلة لانه سولد اوت. ما في يعني اذا بدكم هلا نقهرتوا معي، كنتوا بدكم تدفعوا 650 بس ما بقى في دوماج.

parler à Bifa, les moteurs Kazem. فعلي بنزيناتي اللي بديرو كمان فوق 650 إذا بيتكون بعيد يعني كمان كنت تدفعوا بنزين شو يعني؟

هاي الأشغال في حدا بعت لي أنه مش مقبول أبداً، بلشوا يشتغلوا عبواب الشتاء أنه صار لنا ساعة قاعدين بسياراتنا مش مقبول على الحربية البحرية أكيد. وين هاي؟ وين؟ بس قولوا لنا وين؟ حزمية. آه. أما واقف السير بالمرة يعني.

0: خبركم شيء عن بطرس مش معقول بتضحك القصة مهضومة كتير. بلش يأكل شوكولا مع أنه ما لازم, بس أنه صار سنتين ونص سنتين وسبعة شهور. مهم في امبارح كنت فت على المطبخ, حطيت حبة شوكولا بتمي وجيت ماري, هو قال لي تيتا شو عم تاكلي؟ صفنتك. شو بدي قل له؟ ما بدي قل له شوكولا. قلت له تيتا هيدا نجاسة. شو هيك طلعت على بالي, يعني طلعت على فكري اللي افتحي تمك.
1: حسيت بجسمي.
0: قلت له لا ما بدي افتح تمي. قال لي بلا افتحي تمك تشوف.

المهيوبي هيدا شربل الطل المهيوبي آه يا شربل أتاري شربل اليوم مبسوط مبسوط فوق بالغيوم عم بطير طيران تعرفوا ليه؟

0: لك برافو عليكم، شو شاطرين هالمستمعين، اكيد احلى ملك يا حد وبرافو. يلا روقوا لي بالكم من بعد $650 اللي بدكم تدفعوها تتروحوا تحضروا كاظم الساهر وشربوا كافيه دو برازيل، بيروقكم وبينسيكم $650.
1: شو المطلوب نمشي جالس
0: قهوة طيبة، اكيد رح تسافروا مع لحقول البرازيل، كتير طيبة اصلية وغنية، هلا صارت موجودة وين ما كان، بس إذا ما لقيتوها حواليكم ما عليكم إلا أكيد تبعتوا مسج على هيدا الرقمين بدلوكم على أقرب نقطة بيع لإلكم. كافي دو برازيل 76 77 7 3 6 1.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

الانترنت، المعاش. شو انا بالنسبه لي الوقت مش معقول، يعني بعد شوي خلص الشهر، بعد شوي صار تشرين، شوي ده بعد شوي العيد، يلا وين رايحين على عيد؟ اي عيد؟ خليني استوعب بالاول، يعني خليني استوعب ايلول امبارح كان اول الشهر، يا لطيف كيف مرق الوقت. البنزين، المستمعين، البنزين اسرع شيء. ايه والله عم نلحق.

0: بتعرفوا اليوم العالمي 14 أيلول للإسعافات الأولية، أنه أكيد بتهم كل بيت هالشي، بهم كل بيت، لأنه الإسعافات الأولية مش بس شغلة الحكيم أو المسعف. أوقات أم بالبيت، بي، خي، تيتا، بيكونوا أول ناس قدام حالة طارئة. يعني ولد وقع، احترق، انجرح، غب على قلبه، لأنه بهاللحظات قبل المستشفى وقبل سيارة الإسعاف في كم دقيقة ممكن تكون كتير مهمة ما منفكر فيها. يعني ما منجيب مثلا شنطة إسعافات. هيدي بالماضي دخلكم وقت نزلوا قانون السير الجديد، مش قالوا انه لازم نخلي معنا مثلث اورانج لونه، ومش لازم نخلي معنا إسعافات أولية معكم بالسيارة؟ شيء على ما توقفوا على جنب وتطلعوا، بس لو ذاكرين كنتوا بتقولوا لي. هلا مش مطلوب انه نصير حكمة، لا، بس ما انه مطلوب نعرف شو لازم نعمل.
1: طلت يصير الوقت بكير تفل وتصير على الوقت.
0: اي والله يا ناجي، اي مدارس الله يساعد الناس.

السؤال وين راحوا هول 14 يوم؟ وين راحوا؟ مين أخذهم؟ مين شيلهم؟ في حدا عنده كاميرايات يقلنا وين راحوا؟ والله يمكن الوقت عم هيك عم بيروح. هلأ هو ما عم يركض، يمكن نحنا اللي ما عم نلحق نعيش الأيام.

ملينا الله الله يفتكرونا متفقين أنا وياك وهو أبدا مش متفقين. يعني ما بتعرف لينا أبدا شو بدي أحكي لأنه أنا ما بعرف شو بدي أحكي. قديه عم نقعد على السوشيال ميديا؟ هيدي مهمة كتير خصوصي للأهالي لأولادهم. يعني في دراسة طويلة بلندن انعملت على أكثر من 2300 ولد ومراهق، لقيت أنه في ارتباط بين استخدام السوشيال ميديا لأكثر من 3 ساعات بالنهار وبين ارتفاع أعراض القلق والاكتئاب بعدين بالمراهقة. لقوا كمان أنه السوشيال ميديا عم تاكل من وقت النوم، خصوصا أكيد بالليل، يعني أنه الولد بيقعد على التليفون الساعة 12 بالليل، ساعة واحدة، ساعة 2، وبكرة عنده مدرسة.

بعدين منقول انه لك خلاص بنقعد 10 دقايق ربع ساعة وبتصير يلا من خبر لخبر من قصة لقصة ومن شغلة لشغلة بتطلع بالساعة بتلاقيها صارت ساعة تنتين. ما بعرف إذا عم تلاحظوا مثلي أنا بس أطلع بالشاشة لوقت طويل بدي أرجع أطلع مثلا بالتلفزيون أو لبعيد ما بقشع مظبوط. أنتو مثلي

0: أنا ما بعود بقشع بالمرة. يلا خلينا ملينا نسمع هالفويس.
1: بونجور مدام، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. والله يا مدام، مفاجآت المدارس شو عم بيصير هلا، هالكفر وهالطمع، ما في رحمة بقى، وحياة الله. يعني أنا عندي 3 أولاد، الله يخلي أولاد الجميع،
0: الله يخلي لك
1: شيل حدا واحد بس
0: يا.
1: حطوا رسمية بس كرمال أقدر كفي أدفع لاثنين. لا شيء كتير، غير المي، غير البنزين، غير الكهرباء، الأجارات، كل شيء غلي. بلد كفرونا فيه، بعضهم بيقولوا لك أحلى بلد وأحسن بلد، مزبوط، بس نحن مع أحقر حكام. ومشو بدي يحكي الواحد، والله العظيم حالة قلب عم نحكي.
0: يا ويلي، بعرف كل الناس، خصوص الأهالي اللي عندهم أولاد، تأملوا يعني شيء الولد من هالولاد حطهم بالمدرسة الرسمية. ما يعني ليك ما تزعل بالنسبة للمدارس الرسمية، ما هي الدولة وزارة التربية لو بتدعم شوي هالمدارس الرسمية كانت كل الناس بتحط فيها. بس أعظم المهمين والمبدعين درسوا بمدارس رسمية، يعني ما تعتبر أنه المدرسة الرسمية الشاطر وين ما كان بيدرس.

0: خلينا نسمع الفويس.
1: بونجور بونجور مدام ميراي.
0: أهلين.
1: ان شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب.
0: وانت كمان
1: مدام ميراي. بس سؤال بالنسبة لمطانوس تريدينج مع المدارس، احنا كيف فينا نسجل اسمنا كمدرسة مع مطانوس تريدينج؟
0: يلا رح اقول لك.
1: هلا ما بعرف اذا مأخر، ما بعرف اذا
0: لا بالعكس
1: نسجل اسمينا، ما بعرف
0: بالعكس.
1: أهلا
0: وسهلا. أكيد وبدي ساعد كل المستمعين كمان. أكيد مع الباك تو سكول ومطانس تريدينج عاملين جولة على المدارس اللي بتتسجل معنا. أكيد ما راح نروح ندق على مدرسة ما تسجلت، وين ما كان بكل المناطق اللبنانية تسجلوا، من البقاع للجنوب للساحل، وين ما كان تسجلوا. ومطانس تريدينج مستعد يروح على كل المناطق بلبنان. اللي عليك انه تبعت فويس او مسج على 03-777-969. وهيدا الرقم كمان خاص لكل المستمعين، شو ما بدكن اي شكوى، بدكن رقم معلن بيمرق معنا بالفترة الصباحية، بدكن تحطوا اعلان عنا اللي بدكن اياه، هيدا 03-777-969. بلشنا بالجد.

0: أكيد الأجواء بتضل حلوة بمطعم النسمات بأي وقت طلعتوا على الرومي لقلايعات.
1: أنا وحدي بأشوائي.
0: أكيد نهار الأحد برنامج فني مع لون منشو أرام.
1: أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كاس ولا
0: رح أعطيكم رقم مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.

0: أحلى شتاني أول مرة أول مرة.
1: مستمعينا انتهى لقائي معكم لليوم، أكيد لقاء جديد إن شاء الله يكون مميز كمان مثل اليوم.
0: مرسي
1: مالينا، نورتينا، ثانك يو. كل الأغاني بتجنن اليوم، كتير حلوة.
0: كل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا هاي.
1: تحياتي لكم مستمعينا، مرسي شربل. ملتقانا بكرة 6 صباحا مع شربل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. ضلوا بخير، باي باي.
2: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك كأنتي دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد داني شمعون.

نهرمه السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الهراء.
3: الأربعة أغاني ريترو
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: من عندي
1: أنا. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
6: نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: ضبط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

radio.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صارت ستة
5: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
6: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
7: أنا عم بحكيك من أمريكا.
8: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعك طبيعي مع المادة.
5: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
9: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
10: أكيد نحن على الطريق وراحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
11: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
12: عنجد اشتعنا للبنات.
5: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
13: ولا رح بطل القصلي.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان
1: برعايه وزراء الزراعه، الدكتور نزار هاني، والسياحه لورا لحود، والاعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نزوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداءً من الساعة 5 بعد الظهر.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: إيه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدا الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
10: جديد نصيب زيتون يا غرامي.

0: عجبكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: برني موديلكن وألوانكن.
3: دخيل صوتك، انت دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
2: لحظه انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب اقدم واجه البحر والطير والنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون
0: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلالة مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كليو هو الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان
1: برعايه وزراء الزراعه، الدكتور نزار هاني، والسياحه لورا لحود، والاعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
5: بلق بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
6: نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: نط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: أغاني أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

الافتتاحية. شو حلوة شو حلوة هالغنية. مرحبا يا أحلى عالم بالعالم. نهار جديد، جمعة جديدة، وحلقة جديدة من برنامج والعاني بيبلش معكن هلأ. كله جديد في جديد اليوم. بدي لكم طمنوني عنكم، كيفكم، كيف كان هالويك اند معكم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا وعبيتوا طاقه تكفيكم للجمعه كلها.

لكم كتير كتير كتير مش شوي. بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا بكافة المناطق اللبنانية، من سياراتكم، من بيوتكم، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكمان لكل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. كمان بدنا نعيد كل اللي عيدهم عيد ميلادهم اليوم وخاصة عيد ميلاد جهاد المر. بدنا نقول له ينعاد عليك كل عام وانت بألف ألف ألف خير. سؤالي لإلكن يا أحلى عالم بالعالم، شو وضع الأعراس يا جماعة؟ في حدا بعد ما تجوز هالصيفية قال شو ما معهم مصاري قليلة؟ يعني صرنا بنص أيلول وعآخر أيام الصيفية وبعد في عالم عم تتجوز. بتعرفوا شو؟ عم فكر نعمل حلقة هالجمعة يكون موضوعها عن الجازة. شو رأيكم؟ بدنا نقلهم يعني الله يوفقهم ويهنيهم، في أحلى من هيك الأعراس والفرحة والرقصة والدبكة؟ ما في. والزفة ما في.

0: كبيرة للنجم وليد توفيق. رح بلش مع واتسابيتكم قبل ما هيك نفوت ونغوص بمواضيعنا لليوم. رولاتي الغالية مسائك والعان مثل بركان ثائر ومحبتي لك شكرا لك يا عبد الله الكرعاني على كلماتك الأكثر من رائعة. الغدغودة
1: هاي رولاتي هاي حلوة وبرني شكلك وألوانك يا رولا. والله يا رولا شو مرحب لك ويكاد كان كتير حلو من المطبخ للدار لأوض النار
0: تنظيف
1: وأكيد على الانستغرام عم نشوفك ونيالك نيالك بالأصحاب ونيالوا فيك ولك يقبرني الله اللي خلقك نيالوا فيك يا عمي. شوفي ناس بتحبك يا رولا
0: حبيبة قلبي
1: بس ممنوع حدا يحبك أكتر منك
0: أبداً
1: من المعروف
0: أبداً.
1: يلا نحن معك على السمع بنحبك قد كده
0: وأنا بحبكن قد الدنيا كده
1: رولاتي حبيبتي
0: تقبريني عمرة.
1: بس بدي عيد استاذنا ومديرنا رافي الأميو بقاس من قله عقبال مية يا رب ويخليمنا إياه. شو بنقلك يعني مش لقيني ومطعميني لقيني وطعميني بيفشنا التبيروش ما في هيك إنسان مثله بالعالم من قله عقبال مية
0: عقبال مية
1: كلها وإن شاء الله الكل هيك بكونوا مثلك بالنخوة منحبك عقبال مية يا رافي حبيبنا.
0: هابي بيرثدي يا رافي
1: من هنا لفينيسا كمان اليوم
0: تقلب شو غادة
1: بكرة يا فينيسا من عيدي لو بكرة عيد فينيسا اليوم معيد رافي بكرة فينيسا ومرسي يا رولا ومنحبك قدني كلها يا نحن معك على السمع
0: حبيبتي
1: والعيني والعيني معك يا رولاتي حبيبتي
0: حبيبة قلبي يا غدغودة منقول لا رافي ولا فينيسا كمان هابي بيرثدي نجو
2: يا رولا اللي مثل السكة
0: أيوة
2: خليها طولة
0: أكتر
2: ولك نوري نوري والعيني والعيني اليوم وبكرة طول ما انت معنا والعيني يا رولاتي
0: حياتي انا جوتا
2: رولاتي من بعد اذنك انا بدي عيد جارتي تقلى وتقول لها عقبال مية يا رب وخلي لي اياكي وتضلك هيك جارتي الوفية اللي بحبك اوقات الجار بتحبيه تكون قريب عليك اكثر من اهلك فانا بعيدها وبقول لها طول لي بعمرها
0: الله يخليكم لبعض يانا جوتا ومن إلا نحنا كمان هابي بيرثدي. شفتوا كنت حاسسني قلبي انه في كتير عالم عيدون اليوم ومبارح وبكرة هالسبتمبر شو عامل بالعالم هالسبتمبر. مرحبا يا أهضم رولا وأحلى قلب نيكولا وعلى لبنان اليوم آه يا نيكولا شكرا لإلك نورت يا نيكولا. كمان بدي أقول بونسوار لا جاني مجدلينة
3: هاي رولاتي إن شاء الله كنت تمام ولا كنت سكريك مش جاي اليوم اللي تزبط شعراتك وهيك مشان حفلة الليلة ويلا رولا أنا ميكاني كان أوكي نوت بعد مبارح يعني أحد وماشي الحال يعني يلا يسعدني مساكي نحن على السمع ماتش طرف رول
0: حبيبي يا مجدلينة زبطت ميك أب وشعراتي لأنه ما ممكن أني أفي عليكم نهار ما تسمعوا صوتي فيه خلص خلص يعني زعلتكم بما فيه الكفاية أنوس
4: والله يا ست رولا أول شي حبيت مسي عليك تاني شي ماني بحاجة أنه انطر نهار التنين لقي شي جود فايب سادر عبي طاقة إيجابية أنا طاقة الإيجابية متوفرة عندي مبدأ يعني كل يوم من الساعة 5 للساعة 6:30
0: يا الله
4: بنوت زغتورة يقبرني جمالها وألوانها اسمها رولا الشامية حبيبة قلبي أنا
0: يا حياتي
4: I love you رولاتي
0: I adore you حبيب قلبي يا أنيس أنا كمان بحبك كتير كتير كتير مش شوي ميمي هاي رورو love you love you more
5: والله الحمد لله يا رورو أنا السنة ولا عرس السنة الجاي واللي بعدها فولي
0: نيال.
5: كله عم يحجز من هلأ
0: نيال قلبك يا ميمي يعني وفرت ميك اب وشعر وفستان وسكربينة وجزدان وليس دو مارياج واخ اخ يا كلي اخ يلا
6: بونجور ليك
0: بونجور
6: هو السؤال المزبوط في حدا بعد ما طلق هالصيفية
0: طلاق وجواز طلاق وجواز يلا هيك بيستفيدوا هالفنيوز كلياتهم سامي كنعان
7: أحلى مثل مدام رولا شمية مع طلتك البهية بدي ودي كلمتين للقوة العسكرية قوة جيشك يا لبنان يلي بتحمي الأوطان ما بتفرق بين شمال ولا جنوب بقاعية كلنا بدنا نكون عسكر عسكر بلاد الإيمان شوفوا طلت فخامة الرئيس بأرض الجنوب شو قوية، رجعت الناس نتفت أحلام تيعيشوا بهالوطن بأمان بطلت فخامة رئيس الجمهورية. تحية للجيش اللبناني، تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد القائد جوزيف عون، تحية لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. يعني دائما نحن مدام رولا شمية لما منقلك الجيش اللبناني، والله يا عمي صمام أمان الوطن، صمام أمان الوطن. يعطيك ألف عافية يا أحلى مدام رولا شمية.
0: يسلم تمك يا سامي، وانبسطنا بهيدا الفويس الحلو، منوجه لهم تحية كمان من القلب. الله يحميهم يا رب. مش بس ودينجز، ليش الفستيفالات ما عم يخلصوا؟ صرنا أيلول ومدارس وكله مكفى احتفالات 100%، كله والعاني والعاني.
2: والله يا رولا نتمنى الكل يتجوزوا طيعرفوا القيمة، طيعرفوا قيمة جيزة، غير هيك ما بتزبط. بدو الكل يتجوز
0: طيعرفوا شو عم قضي. قليلوا
2: يهني كل يتجوزوا، بنقلهم ألف مبروك يا رب، واللي بدو يطلق كان له ألف مبروك يا رب. كله ماشي يا رولا،
0: كله ماشي، كله ماشي. اليوم ليلة عيد الصليب، ينعاد عليكم يا رب. مين عنده تقاليد معينة بيعملها بهالليلة؟ شو بتعملوا عادة؟ أكيد جاوبوني على 719-899-89.

0: كيف بتعيد ليلة عيد الصليب وشو التقاليد اللي بتصير بهيدا الليلة؟
1: يا الله يا رولا وحيات الله ليكي، هيدا اخر باص ببعته.
0: لا لا
1: انا بعيد جوزي عن جد، هو صليب بالبيت لانه بيشتغل بدير الصليب،
0: منعيده نحن كمان يا غدغودة، وفيك تحكي قد ما بدك حبيبة قلبي.
2: هاي اليوم عيد الصليب مش ليلة عيد الصليب.
0: عيد الصليب بعتذر منك لورا، تاني مرة بدك تركزي، اليوم عيد الصليب مش ليلة عيد الصليب. اوكي طيب، شو بتعملي بلا بعيد الصليب؟ شو التقاليد اللي بتصير بها اليوم بالذات؟

0: كفي مع كوكو. يا كوكو شو هالفويس الطويل، ما فيك هالقد. سمورة
1: بونجور.
0: بونجور، اشتقت لك. انا كمان
1: بعيد الصليب كنا نعمل قبولة ونفرق يعني. وهيك يعني، بس هلا قبولتنا منا وفينا.
0: هلا القبولة يا سمورتي هي موجودة، موجودة دائما يعني، ما حدا عنده معلومة عن شو معقول ينعمل بعيد الصليب.

0: فويس من مجدلينة.
1: ايه لولاد كده عيد الصليب انتم بخير للجميع ولادي كمان خاصه.
0: ميرسي.
1: عيد الصليب بقول انه السهرات الفنيه والعشرات الطويل علينا بتعمل الرعايه الكنيسه وهيك وبعد اليوم يعني اوكي. وهيك بخبرك
0: ينعاد عليك لإلك كمان يا مجدلينة. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم ومن بعدها بنرجع منتابع والعاني.
2: برنامج والعاني مع رنا شميه بريك ومنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد
4: تع نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح لد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 7198-9989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم احلى عالم بالعالم وبحلقتنا نهار الاثنين من برنامج والعاني. موجود معي بالاستوديو السيد محمد جابر حبيب القلب من اذاعه جبل لبنان. بدي اسالك اول شيء، انا كثير مبسوطه باصداء برنامجك غنية وخبرية.
1: مرسي رولو، مرسي،
0: لأنه عم بتضوي على مواضيع حلوة وعم بيكونوا بومينج صراحة، مثل حلقة اللي حكيت عنها عن الفنانين الشيعة، مثل إجا كتير تعليقات
1: سلبية وإيجابية لأنه العالم خافت شوي، لا شو هال، ليش عم تحكي هيك، لا الخبرية الحلقة كان لها هدف، مثل ما هي حقولها لنشيل الصورة النمطية، لأنه طائفة الشيعية عم بتعاني من النمطية أنه هن بتوع حرب وتهجير. لا، الطائفة الشيعية فيها صدرت كتير فنانين، صدر كتير ممثلين، مفكرين، مخترعين، فطلعنا بهالحلقة فنانين لبنانية بيطلعوا تقريبا شي 20، احنا اقتصرنا لانه ما في وقت، يعني طلعنا 10 فنانين تقريبا.
0: طب هلا شو عم بتحضر؟ سمعت في شي هيك لذيذ جديد؟ مواضيعك عم بتكون حرقة. يعني
1: انا والعانة
0: انت
1: حرقة. هلا هالويكند، هلا لانه صار في ترند الايتيز، سو بدنا نركب الترند.
0: بدي اذكر المستمعين انه برنامج غنية وخبرية مع محمد جابر كل نهار خميس على الساعة 4 على اذاعة جبل.
1: قبل حلقتك اخذت، قبل حلقتك
0: طبعا طبعا كرمال فنزات حبيباتي.
1: طبعا طبعا
0: كمان عم بتحضر شيء جديد، سمعت كنت اليوم عم بسمع شيء.
1: هلا في في في في فقرة جديدة على جبل لبنان اسمها نجم الويكند، بدنا نعمل كل ويكند في نجم سبيسيال. نعرف العالم، كل العالم بيعرف صباح، كل العالم بيعرف فيروز، بس أغاني هيك جديدة ما بيعرفوها عن الفنانين.
0: صراحة أنا في البلوطة
1: بالضبط سمعتها اليوم لرولا، غنية اسمها بلوطة، غنية رهيبة
0: للصبوحة.
1: عملنا بلوطة،
0: تحية لروحة، ما كنت سمعتها بحياتي، أكيد كنا سامعة كل الأغاني اللي نحن منعرفها.
1: حنحط
0: يعني
1: حنحط ساعات، حنحط زي العسل، حنحط عندنا حنحط عندنا الفرنساوي مثلا، مع الضيعة، مع دوة مثلا، مع وديع الصافي، حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا مثلا، عرفت؟
0: أوكي،
1: هول بحبهم. هيدي كل ويكند تقريبا ستارتينج أكتوبر حنبلش فيها،
0: من أكتوبر
1: تشين أول.
0: طيب هيك محمد، انت لانه يعني انا لما بتابع حلقاتك الخبريه الحلوه ببرنامجك انه بتخبرنا عن سبب هيدي الاغنيه، وهيدول القصص نحن كتير قليلا نكون نحن كمستمعين منعرف انه شو قصة هيدي الغنية، ليش صار هيك، ان كان لسوبر ستار راغب علامة او ل
1: عاصر حلاني،
0: يعني لكلهم 100%. فكيف تأجتك الفكرة؟
1: هيدي الخبرية في ساينوبسس مسويتها أمير عباس مضبوبة الجرور عن فكرة إنه نعمل برنامج بنحكي فيه عن قصص الأغاني، طلعناها من الجرور مع الإكزيكتيف كلود أواس، متوجه له تحية، وطورناها، عملنا كل حلقة فيها ثيم، فيها فكرة معينة، عم نحكي عن أغاني وطنية، أغاني بتحكي مثلا معي خبر، عملنا حلقة عن كم كانت حرقة شوي، أغاني فيها إيحاءات وتحرش وبيدوفيل،
0: احنا
1: بنغنيهم ويلا
0: وما بننتبه شو عم نحكي.
1: فصرنا نعمل كل حلقه عن فكره معينه ومشينا فيها، صرنا عاملين شيء 25 حلقه تقريبا.
0: حلو كثير.
1: هالحلقه الجايه باذن الله هالخميس حنحكي فيها عن اغاني الايتيز، مين كانوا السكس سيمبلز بالايتيز واغاني شهرت بالايتيز اللي بعدها بحرقها.
0: يلا بحرقها معك.
1: عن اغاني لجنوب،
0: لجنوب
1: اللبناني بالضبط. طلع فيه اغاني كتير يا رولا، كتير شو حلوين
0: عن جد. ان شاء الله الله بيهدي البال وبيرجع جنوبنا مثل ما كان واحلى. كلمه اخيره لفنزاتي مستمعي برنامج والعاني،
1: اول شيء بقول لكم هاي، معكم محمد جابر، تابعوني كل خميس على الساعه 4 على جبل لبنان 87.7 لانه ورا كل غنيه في دائما خبريه بتستاهل تنقال، وتابعونا على السوشيال ميديا جبل لبنان راديو لانه عم ننزل ريلز، حتنصدموا من الاغاني والقصص لانه شيء كتير انترستينج.
0: انا بدي اقول لك مرسي كثير لوجودك،
1: وانا بدي لك مرسي
0: حبيبي، حبك قد الدنيا، يعطيك الف عافيه. ومن نجاح لنجاح بإذن الله.
1: ميرسي بوجودك
0: ببرامجك كلها لأنك بتستاهل.
1: ميرسي.
0: بنسمع غنية ومن بعدها منخبر خبرية. منفوت بمواضيعنا.

0: معكم حبيبات قلبي كمان جاوبوني. منطلع على عنجر منتمشى وبيكون في ستاند أكل وهريسة أطيب هريسة بعنجر. تحياتي لكل اللي كمان عم يسمعونا من عنجر. تحياتي للغالي محمد جابر وشكرا جزيلا على برنامج الحلو غنية وخبرية. وبديك تعمل حلقة عن مسيرة رولاتي من خبره يا عبد الله من خبره. ناتالي ما بعرف إذا عنا جاء الأسك فور إت. بقلكن لكل اللي عم بيجربوا يتصلوا فينا على 719-8989 نحنا هيدا بس مخصص لمساجاتكن وواتسابيتكن. أما إذا حابين تتصلوا هو الرقم 01-322-1000. رح ننتقل هلأ لموضوعنا لليوم.
1: موضوع اليوم.
0: أنا عادة نهار التنين بخبركن عن مواضيع صارت معي بالويكند لنشوف مين كمان صايرة معه. هالمرة كان عندي قعدة ببيت رفقاتي وكان عندهم كلب. طبعا مثل أي قعدة دايما بيكون في شخص بيخاف من الكلب. فطول القعدة وهي تقول اربطوه بليز، شيلوه بليز، أنا بخاف، اعملوا معروف فيكم ضبوه. فخلص كل القعدة وهي موترة وكلهم عم بيقولوا لي يا عمي ما تخافي ما بيعمل شي يا نوسو. وإذ فجأة بيفلت الكلب وبيصير جاي وان واي مصورخ لعندها لرفيقتي يا ويلي شو صار. دار الصريخ والتعربش على الكنبيات، يعني كانت كارثة من الكوارث. وهي المعترة عن جد عندها فوبيا على الكلاب. خبروني أول شي مين بخاف من الكلاب وصايرة معه موقف مثل هيدا الموقف، أو إذا بتعرفوا حدا من أصحابكم كمان هيك بخاف من الكلاب. بس بتعرفوا شغلي عن جد هلأ حرام لحتى نحكي ضميرنا، قد ما قلنا للشخص ما تخاف عن جد ما بيعمل شي، إذا هو بخاف no way مش بإيده الواحد.

0: شو بيقول لي صراحة أنا بخاف من الكلاب. هلأ ليكو شو القصة، مرات نحن منفكر أنه الكلب الكبير هو اللي بخوف، الكلب الكبير واعي، هن اللي بيخوفوا الصغار اللي بيهبروك من دون ما تحس يعني. منسمع النجوتة
1: يا عمي، انت كأنك قاعدة معنا لك وحياة العذراء وحياة طاملة. صارت مرة مرت ابني التانية جايب لها ابني كلب بالشون اسمه سوشي، كانت عنا خطيبة ابني التاني. ما بتصدقي يا رولاتي، ما بتعمل شي سوشي، مقدومي سوشي وكذا، بتفوت سوشي بالباب تركض على هديك خطيبة ابني التاني، عضتها رقدي فاتت على الأوضة، سكرت الباب وما كان الله ما كان يشيل سوشي قدام الباب، بدها تدعوسها.
0: لا
1: تير الكلب
0: بيعرف مين بيخاف منه،
1: فهمك كفاية،
0: فهمك كفاية،
1: وحياة عذرة صارت.
0: بيعرف مين بيحبه ومين ما بيحبه. يا نجوتة
2: هي مبزوط رولا، كان عنا شواوة صغيرة يخرب زوقة فعلة كبير، تير شو تعمل، هي بتخاف تهجم على الواحد، مين ما اجا بتنشب البناية كلها، راح عملوا اوفر كسس
0: عن جد.
2: شو كانت قوية ويخرب زوقة شو عملت فينا.
0: لا فعلا سبورة، الناس اللي بيخافوا من الكلاب الكبار بس اني ما بيعرفوا انه الصغار اذا نقزوا او خافوا بيعضوا.
3: هاي رولا،
0: هلو،
3: حياتي منيحة معك. نوال،
0: هاي نوال، اهلين.
3: ليك الكلب، انا عندي كلبين بالبيت، كلب عنده بشم ريحة الشخص اللي بخاف منه،
0: صح،
3: من هيك هاجم على صاحبتي، والكلب والشخص اللي ما بخاف منه ما بقرب عليه ابدا،
0: معك
3: حق، لا يغتشو. طيب الكلب هيدا هيك عنده حاسة بالأشخاص اللي بتخاف منها
0: 100%. يا نوال، لأنه أنا كمان عندي كلب بوميرانيان يعبرني شو ناعم وحنون ومحب، ما بيترك حدا ما بيعوي عليه. أوكي يا نجوتة عرفت.
4: مرحبا، كيفك؟
0: أهلا أهلا منير.
4: لك أنا بخاف من البني آدمين أكثر من الكلاب، الكلاب ما بتخاف،
0: معك حق، معك حق يا منير.
5: يسعد مساك يا رولا.
0: أهلا أهلا.
5: الكلب، أنا كان عندي كلب، عندي 7 سنين، بعرف كلب بحس وبيعرف إذا هذا الشخص بحبه أو ما بحبه، عجاد بحس إذا الشخص إذا على قبيله هو بحبه خايف منه ما مش طايقه، الكلب بحس،
0: أو بحس كمان الكلب إذا هيدا الإنسان منيح، نجس مش نجس، يعني هيدول التفاصيل. مشان هيك في كلاب بتلاقيها في شخص لا حرام قاعد لا ليا ولا عليا، بيبقى الكلب شم ريحته منه طايقه، سو دغري منعرف إنه هيدا الشخص ما فيه شي مش مزبوط. إيه الناس الحلوة دي، أهلا وسهلا، أنتو الأمامير كمان عم نسمع.
6: والله يا رولاتي انا مثل منير، انا بخاف من نفسيات العالم، ما بخاف من البيتس كان كلب او بصيني، بخاف من نفسيات البشر صراحه يا رول.
0: ايه ايه، صدقك صدقك. مرحبا، انا ما كنت خاف سوري ما كنت خاف من الكلاب للسنه الماضيه، عضتني كلبي وضليت على شهر اعمل ابر كزاز 100%. ما هو اللي مجرب عضت الكلب يعني مشان هيك بيصير معه فوبيا. مشان هيك عم قلكن انه لما بتشوفوا كلب صغير ما تستهونوا انه بتقولوا كلب صغير ما بيعض، انه ينوسك او كوتشي كوتشي، بيغدر الكلب الصغير بينتش.

0: هالفن الراقي، الكلمات كلمات بدها معجم. منسمع كمان يا توتي
1: المرور. اول شيء مرحب،
0: اهلا هلا وغلا.
1: انا كل حياتي عندي كلاب، مربي كلاب كبيره، مربي كلاب صغار، وكل واحد عنده خصوصيته، بس عن جد كل واحد احلى من الثاني. وبالنسبه للناس اللي بتخاف من الكلاب، بقول لهم عن جد عن جد ما في شيء بيخوف، الانسان بيخوف اكثر من الكلب.
0: صحيح.
1: الكلب هو رمز الحنان، رمز الوفاء، رمز
0: الاخلاص.
1: هيدا الحب اللي ما بيخلص، بكفي لهفتهم علينا وكيف بيركضوا بس نفوت من الباب بعد نهار طويل بالشغل. هيدا لحالها بتمثل واحد هموم الدنيا كلها. وايه مزبوط من تجربة شخصية، لانه كان عندي كلب كبير وكلب صغير، الصغار فاجرين وبيخوفوا اكتر، بس كلهم احلى من بعضهم. انا كثير بحب الكلاب.
0: وانا كمان، وانا كمان شوف وقت اللي بفوت على البيت كي بصير يبكوا ينزلوا دموع وبونبون. معنا كمان اتصال. الو
2: الو
0: جاني،
2: كيفي؟
0: هاي حياتي، انا منيحة، انت كيفك؟
2: انا بس اسمع صوتك كتير بكون مبسوطة.
0: يا حبيبة قلبي يا جاني، وأنا كمان.
2: ليكي شو صايرة معي، لما كنت صغيرة أنا 5 سنين عمري، ماما كانت دايما تعطينا نصائح بالبيت، بتقول عن كل أشياء إنه بتدر أو ما بتدر. كانت تقول الكلاب اللي بيهوشوا ما تخاف، واللي ما بيهوشوا هيدا هودي بتزعوا. وسأقبل أنا صغيرة نزلي من درس بدي روح على الدكانة بدي يجيب غرض، طلع فيش كلب ولاد عم بيلحقوا وهو عم بيرقد صوبي انا، يعني مطرح ما انا مدخل البيت بهيدا. انا صرت ارقد على الدرج، يطلع هو معي على الخيمه الصابق تبعني، وانا شو خايفه شو خايفه، عم صرخ وعم بطلع، كل الناس عم بيفتحوا الابواب عم بيسكروا عم بصرخ، هن صاروا يخافوا. بس ليت حجره هونيك كمسة وهيك بدي كبه، نزل الكلب. بس انا شو صرت ياي لو بتشوفي، يعني لحد هلا بس تشوف كلب بتذكر هالكلب.
0: يا الله يا بتذكر الخمسة طوابق قليله اللي طلعتوا.
2: نحن بس تجوزنا، جوزي جاب كلب، بس عارف القصه اللي تعودي عليه ما
0: صار
2: يشيل لي هيدا، تعقدتي منه.
0: ايه صح،
2: صارت هيك معي الحمد
0: حبيبي
2: لله.
0: يا جاني ما في احلى منه وما في اصدق منه واحن منه.
2: انا بحفظ بسينات وكلب، هلا كلب ما عندي، والبسينات روحتهم لان صعبه هلا.
0: أكيد جاني كمان
2: أنا بحبك كتير يا رولا،
0: وأنا كمان كتير
2: أنا بقول تبعولي مريض ما عم بقدر أحكي، عم بتصل
0: حبيبة قلبي أنت مريض. إيه I love you، انبسط بصوتك حبيبة. مرسي، باي باي يا جاني. كمان عم نسمع كارول.
3: مرحبا يا أحلى رولا.
0: أهلا
3: نحن عنا هون بالساحة إجمالا بينزلوا بمشوا كل بمشي كلابه وهيك. هلا في ناس ما بعرف شو بيخطر له، ما بتكون حطت له لهس للكلب، انه هو هن عم بمشوا على راحته وبضلوا ماشيين حده، وما انا حامل كيس الزباله بدي كبه نازلة عم بمشي، في بنت فالتي الكلب تبعولا لحقني على الزباله، فكر معي بالكيس شيء تطعمي، ويا الله انا بنقص. بس انا ما بعمل بانيك وبعمل دراما، بس عندي رفيقتي يا ويلي ما بتقدر تخلص من لسانها، اذا شافت كلب مربوط تعتلهم.
0: بكون عندها فوبيا
3: اذا بيسلط عليها او شيء. فايه عن جد الكلب ما بتعرفي له بنقز، بس منه علي انا بحبهم، يعني بروق حالي مش انه بانيك ودراما وهيك. الحمد لله.
0: ما هو اذا انت نقصت
3: كارول المستمعة الدائمة
0: حبيبة قلبي يا كوكي، انت اذا نقصت بتنقزي له كمان. رح نتوقف كمان مع بريك قصير ومنرجع منتابع من بعد ماضينا.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
5: تبرد تعبولي
6: هرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب.
1: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
2: برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم.
3: ولك ألو،
2: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم حبيبات قلبي ومع فويساتكم ومنسمع فويس من أنيس.
1: عندي جوتشي بالبيت أنا اسمه جوتشي من غير شر. بيشون ابن المشاية عادت نص البناية عادت ثلاثة أرباع الحي آخر شيء بيتشال بيطلع البيت بيتشال أحضاره
0: طيب.
1: بيطلع فيه بالقلب بقى وبس يسمع صوت فرقة بصير يرجف ودينا بيجي يتخبى بيجي بيتخبى حدي وصير يغل فيه بعمل فيها زلمة أو كل الكلاب الصغار هيك بغاره لا هو بشرس ولا شيء يعني هو إذا بيحب شخص بصير
0: بغار عليه
1: إنه هو أنت لا إلي بس حدا بيجرب بيشوفه إنه عم بفوت عليك بصير بده يعاطف
0: 100% أني صح وبعدين كتير بيخافوا من الأصوات العالية مثل الفرقاء
2: مرة يروح كنا على الناس شرعت شوي مع خيي لكنه صار وهيك دفشته ما بخبرك الكلب يقول شي حوي علي قديش الكلب حق إيبي سعنا نيرو الكلب صاحب حق
0: 100% رح ننتقل كمان على الفقرة الجديدة هيك لندردش لأنه في فيديو ما عجبني أبدا
3: كل شي ترندينج
0: في حدا ما شاف الفيديو تبع المرة يلي كانت عم ترجع بجبال وزاحة السيارة يلي مسكرة عليها طب بشرفكن يا جماعة حدا يفسر لي هيدا الفيديو شو صار؟ ليش هيك صار؟ لك ليه هيك عملت من الأساس؟ ليه ما نطرت صاحب السيارة يجي ويقطعها؟ يعني ما بعرف العالم ما بقى عنده أعصاب ما بقى عنده صبر إنه إذا الواحد مش سائل عن غيره أو عن سيارة غيره بس هي المشكلة مش سائلة عن سيارتها عن جد مش عم بفهم بقى شو عم بيصير بالناس خبروني انتو شو رأيكن اذا شفتوا الفيديو شو اللي صار وبتعملوا مثلا اذا حدا سكر عليكن ولا بتنطروا صاحب السيارة يجي بدل ما تكسروا سيارتكن وسيارته

0: بكل صراحة أنا حاسة إنه عن جد الناس ما بقى عندها أعصاب, يعني واصلة معها لآخر شفة من هالكباية معباية قلبها معبى. فما بعرف عن جد ما بقى حدا عنده صبر. كريستين
1: كيفك يا لولا؟
0: هلو.
1: أنا
0: كمان
1: إيه هذا الفيديو كتير مستفز صراحة, كتير كتير يعني أنا شفته وانسان بدني مثل ما قلت إنه ماني سألين عن سيارتك, أنا مستألين عن سيارتك. بعدين إنه راحت عمت عملتها تركت له سيارته لزلمة نص طريق وفلت, يعني كفيته للفيديو بحيث أضرب كتير.

0: هيك، بس يمكن هي كان لها ساعة عم بتنبش على صاحب السيارة. هيدا ماني أنا معه أبدا، بس أنا كنت خيفانة هي وعم ترجع السيارة بتفوت السيارة بشي حدا ورا ماشي على الطريق. يا حرام،
1: صح صح،
0: هيدا اللي كنت خيفانة منه كل الفيديو نأذاني، بس
1: انه
0: لا ما بتنعمل، يعني ما بتنعمل.
1: صح 100% يا جوسلين، انه الخوف انها كانت من ورا السياره الثانيه تخبص حدا مثلا، تقتل حدا، ما بنعطيها الحق ابدا، وكمان ما بنعطي الحق لإله انه سكر عليها بهالسياره.
2: بونسوار بونسوار ولا
1: بونسوار كتكوته، الله يعافيك،
2: بديت اسبوع حلو
1: لك كمان.
2: بالنسبه لي اكيد ما بعمل هيك، كنت صاحب السياره وبيجي بشيلها وخلصنا. بعدين اذا حتى سكرت في نص الطريق يعني ما بعرف، صار العالم عندها اعصاب تتحمل حدا.
1: لا لا ما عندها صبر، ما عندها صبر يا كتكوته عن جد، يعني شيء بزعل. هاي أمية تبا
3: أكيد لا، مننطر ومننزمر ونشوف، مننطر شوي، ولا إنه كتير هالقعد مش معقول.
1: too much،
3: كتير مستفز الفيديو، أنا شفته كتير مستفز
1: صراحة، لأنه عن جد طلع ترند على السوشيال ميديا من كتر ما هو مستفز. يعني ما بتتحملي أنت عم تحضري بتصيري أنت معصبة.
4: والله
1: انا هيدا الفيديو شفته على الطريق، كان حدا اجى
4: سرق
1: السياره
4: لما ياخذ وقت دفش
1: السياره اللي وراه ما بتستوعبي. دولا
4: ما
1: بعرف اذا شفت الفيديو،
4: هلا عم
1: برجع
4: اشوفه، نزلت
1: المراه واجا ضلت
4: طلع بالسياره ورجع.
1: لا لا يمكن مش نفس الفيديو، ما بعرف، لا لانه الفيديو اللي عم بحكي عنه انا هي كان حدا مسكر عليها وما كان عندها صبر انها تنطره ليجي يزحلها، فضلت راجعة قرير بسيارتها، زحت له السيارة، يعني شبقت سيارتها وسيارته.

0: اللي هيك الواحد بيسأل حاله هو عم بيشوف هيدول الفيديوهات اللي عم بتصير العالم ما بعرف شو عم بيصير لهم هسترا إنه شو صاير فينا نحنا كلبنانية لهالقد ما بقى عم نتصرف بطريقة يعني مهذبة بطريقة محترمة بطريقة فيها ضبط أعصاب. يعني قديش قديش هالأشخاص معبى قلبها بحياتها لأنه ما بحياة يعني ما من زمان ما كنا نشوف هيك. نسمع مجدلينة.
1: ولا ينون أنا انصدمت بس شفت الفيديو أنا افتكرت شيء تمثيلي صراحة بس ما لحق تعامل هيك أبدا أبدا.
0: إيه لأنه الناس ما بقى عندها أعصاب أبدا أبدا.

بيقلي كمان عبد الله انه انا محلة للمدام بطلب جرافة وبشيل السيارة من اساسها. بيقلي معها حق لانه الزلمة ترك سيارته وراها وراح على مكان تاني. مشان الكلاب انا بحبهم عن بعيد ما يقربوا ولا اقرب عليهم. لا عبد الله انا بغلطك لانه اوكي لو الزلمة بلا اخلاق وسكر على السيارة ما بيعرف هالمرأة اذا مضطرة

تروح بسرعة صار معها شيء whatever، بس مش طريقة يعني. أنا بدق للبلدية بركي، بدق للدرك، يجوا هن يشوفوا شو كيف بدو يحلوها، مش أنا برجع بسيارتي بكسر سيارتي وسيارته للزلمة. هاي رولا ما بقى في سافوار فيفر ولا أخلاق، وكل واحد همه مصلحته 100%. هيدا الشيء اللي عم نحكي فيه دايما.

بتعرف قد ايه ضليت لاحفظها؟ ايه بتقلي راغدة هاي انا اكيد هو ما بده يشيل سيارته لانه واقفة محله فقررت تشيله سيارته وتمرق. معقولة كتير معقولة كتير. خلينا بكلمات هالاغنية الرائعة. الله شو صعب. بتعرف قد ايه ضليت لحفظتهم للكلمات؟ تو ماتش. وانتي اي كلام بعدين بغير اللحن ولك وانتي اي كلام وانتي اي

بونجور لا طارق ابو حمزه من سن الفيل. بدي وجه تحيه لك ولكل مستمعي اغاني اغاني اذا ممكن اغنيه اصاله الجديده. اصاله ايه لازم نسمعها لانه صاحبتي جربت تسمعني اياها نحن وعند بعيد ميلاد حدا من اصحابنا اللي كان في حدا عم بيغني. يعني كيف بدي اسمع غنيه انا اوريدي في اغاني حدي؟ فاكيد رح نسمعكم اياها ومن بعد الاغنيه رح نطلع بريك يا حلوين.

0: يعني اليوم مع دي جي دي دروب اختصاص أغاني هابطة. اليوم نهار التنين اختصاص أغاني هابطة. كوتو موتو خد مرتديلا. قبل ما نطلع بريك رح اسمع بعد من كريستين آخر فويس قبل ما نفوت على بريك.
1: يعني هو حق عليه عم بغنيها ولا حق على اللي عم يسمعه؟
0: ما هيك؟ الحق مش عليهم، لا هو اللي عم بغنيها ولا اللي عم يسمعه، الحق على اللي عم بحطها. دي جي دي دروب الحكي إليك يا جارة.

0: لكن رح نطلع بريك، ومن بعد البريك رح نسمع أغنية أصالة وننتقل لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
1: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
2: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض للشروط خاصة.

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: مبروك لسولا على أغنيتها الجديدة، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. كمان بنسمع هامو.
1: هاي رورو.
0: هاي حبيبي.
1: ولا يا رورو ما بقدر أسمعك مني على الراديو، تشويش على التليفون تقطيش، بعرف شو كيف بدي أعمل لأسمعك.
0: يا الله يا حبيبة قلبي يا هامو، يا حبيبة قلبي يا هامو. شفتي تشويش وتقطيش، أش بدي يعني شو بدي أقلك، ما بعرف، حظي حظي عاطل. بننتقل لآخر فقرة بحلقتنا لليوم،
2: صدق أو ما تصدق.
0: معقولكن هيدي الخبرية وخذوا ما يدهش العالم. في مرة فاتت على المستشفى بعد ما أخت جوزها ضربتها، بس شو برأيكن كان سبب الضربة؟ كانوا عاملين غدا، وبس وصلت العمة على الغدا بتقوم البنت الصغيرة بتقول ماما ماما وصلت الحرباية. هيدا موقف مضحك مبكي عن جد، بس قديش لازم ننتبه شو منحكي قدام الولاد، لأنه الولاد ما بينسوا شي وبيفضحوا كل شي. عن جد صدق المثل اللي قال خدوا سراركن من صغاركن.

0: جديدة خبرية تصدق أو ما تصدق، مثل ما بيقول المثل خدوا صراركم من صغاركم. والله هلأ هالأيام صايرين حتى الكبار بيفضحوا شو ما بيسمعوا بيحكوا. خلينا نسمع كمان مجد دانا
1: مونيكا رول بتزعلنا أيام بوصل بابا وماريا العب وأم نعيمة رز الله
0: عن جد بعد هالأغاني يا لطيف.
2: بونسوار ولا بونسوار
0: يا إلي.
2: ايه اكيد بتصير قدام الولاد خصوصا انه واحد ما لازم يحكي كتير، ما لازم واحد يحكي اشياء لانه اوقات الولد بيفضح حتى لو الواحد منه عملها هاي الشغلة. الولاد بيقولوا هيك لا من طيبة قلب
0: لانه إن من كتر براءتهم يا إلي الولاد بيحكوا كل شيء، فمشان هيك الاهل لازم يتجنبوا يحكوا قصص عن أصحابهم عن عائلتهم عن ما بعرف مين مشان ما ياكلوا الضرب ويفوتوا على المستشفى مثل هيدي البنت.

0: الله يا أبو وديع، الله يا سلطان الطرب على هالأغنية اللي بتطير العقل. هيدي الغنية صراحة ما بتموت أبدا، كل أغاني للوسوف ما بيموتوا. رح نسمع نورة.
1: بونسوار
0: سافا.
1: هيدي على الأخبار المحرجة اللي بتصير بسبب الأولاد.
0: إيه،
1: كانت مرة بزيارة مع أمي عند وحدة رفيقتها وهيك كتير كلوز فرانس وما في كلفة يعني.
0: إيه.
1: وأنا كنت وقتها أروح، أنا صغيرة وقتها أروح زيارة مع أمي، كتير استحي إنه أتضيف عند الناس، يعني إذا مديت إيدي وأخذت شي يصير وجه أحمر وأخضر وأزرق وأزحي كتير.
0: أوكي.
1: فكانت عم تضيفني شي رفيقتها لأمي، ما كنت أخذ. عم هيديك تطلع فيها تقول لها انت عم تغمزيها انه ما تاخد تركيها تاخد ما بعرف شو. قالت لها ماما انا ابدا ما عم بغمزها ولا شيء، بالعكس ماما حبيبتي كل شيء ببلاش كتري منه خدي قد ما بدك. انا طبعا يعني ما قدرت استوعب المسحة واستحيت اكتر ويا لطيف. مرة تانية كنا بزيارة بس هيك كانت شيء كتير رسمي مع ناس يعني ما بنشوفهم الا بالمناسبات الرسمية جدا. فكمان ضيقونا شيء وأنا استحيت وما كانت مديدة، والمدام تقول لي مبلا يا طاط وتسلي يا طاط، قالوا إنه هي عم تهتم فيي، قالوا تشدد إنه أنا آخذ شيء أتضيق. قمت رحت قلت لها طاط بليز ما بقى تقولي لي خذي، على الماما بتقول لي كل شيء ببلاش كتري منها.
0: يا
1: شو بتتخيلي الماما بهالموقف صار فيها؟
0: يا
1: العينة صارت ما تعرف كيف بدها تخبرها الخبرية للمدام إنه هي كيف مرة مزحت هيك، لأنه أنا دايماً إنه مع رفيقتها الأنتيم، لأنه أنا دايماً ما بمديدي أبداً.
0: يا عليك يا نورة، ما قلنالن بيفضحوا الولاد الصغار بيفضحوا. اخر فويس من الجلانة.
2: انا كمان كلمة يا رول من امي هلا بكتب لك اياها الشيء، بس انه هي كتير عاطلة كمان هي ماما مش هين ان شاء الله يعني هيك طلبتني كاس ما بيسمي الرجل بعد من قطع الكلمة. قلت له ما انت يا الكلمة من نهارتها صرت عدل عشرة قبل ما تقول شيء.
0: قبل ما تجيب سيرة وتفتح تمها قدامك يا مجدلاني. بدي أقلكن انبسط فيكن قد الدنيا اليوم، بحبكن كتير كتير كتير مش شوي. بكرة بخبركن عن العيد المهرجان اللي اليوم رح نكون فيه، عيد ميلاد مسيو جهاد المر. فبكرة بخبركن التفاصيل. بتمنى لكم بقية نهار حلو مثلكن ومثل قلوبكن. ملتقانا بجدد بكرة على الساعة 5 على الأد. بحبكن لا تخلص الدنيا. مين عم بيقول لي ما تروحي؟ هلأ جيت عصفور. No tomorrow. Love you guys. See you tomorrow.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: والحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر
0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون.
0: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو برني موديلكم وألوانكم
2: تخيل صوتك انت دوا للناس
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة
0: لحظة انا شو بعمل
4: اعطيني عبوطة رولاتي اعطيني عبوطة
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
5: والذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM
0: والعاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهراء.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعانة, هيدا اذاعة اغاني اغاني.
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 اف ام.
4: نانسي عجرم, شهدي يا دنيا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جا

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: هيك يا اخوان روح زلمتنا زعل
1: اغاني
2: عليا
3: جديد نانسي عجرم شهدي يا دني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعلم.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الظاهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني. جديد too late ولا عاش ولا كان.

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: شو اشبه الجو؟
1: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: برني موديلكم وألوانكم
3: دخل صوتك انت دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها ها،
6: انت عروس لبنان والله من القلب. هاي
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: والعاني والعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.